0: الصباح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
3: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز أصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الأصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار أن الشغلات سيارتين استغلت أكثر من 10 سنوات، إذا لا بدأنا نجددوا الأسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الإقليم وكذلك اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم أنها برمجت جامعة النحيت للاستفادة، وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، وأكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
4: بالنسبة للنقل المدرسي 21 سيارة من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 60 مليون ديال الدرهم. هاد الأسطول هذا اللي تشرف هاد السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كان خارط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
2: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا. أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين، ولا سيما في القارة الإفريقية، من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين، بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: تحت شعار قرنان من الضوء، انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي، احتفاء بالذكرى المئوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي، مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
7: هالدورة هذه كتشكل دور حافز لنا وحافز لجميع الفنانة، لا المغاربة ولا المغاربة القاطنة للخارج، ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
6: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب، ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
8: These are photographs that I took in 1994.
9: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و 1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
10: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
6: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر. وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مع برادي
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة ولق اقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. كتابة الدولة تعلن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تامري كاب غير بأكادير. بأسف انعقاد الاجتماع لدراسة الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة مخاطر الفيضانات. المركز الصحي القروي بجرادة يشرع في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تامري كاب غير التابعة لمنطقة أكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكلي للوسط البيئي. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود تلوث بكتيري في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير المسموح بها. عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم أسفي بمقر عملة الإقليم اجتماعا خصص لدراسة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية مدينة أسفي لمواجهة مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يستدعيه من رفع درجة اليقظة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية. وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم باستعراض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، والتي همت أساسا تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات واستعراض الحلول والتدابير التقنية المقترحة للحد من آثارها، مع تحديد التدخلات ذات الأولوية الكفيلة بتعزيز حماية المدينة والرفع من قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية. بإقليم جرادة شرع المركز الصحي القروي في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجماعة بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتدعيم المقاربة المجتمعية للصحة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والانتقال نحو مقاربة شمولية ترتكز على التشخيص والتنسيق والمشاركة في معالجة محددات الصحة المحلية. وتشمل هذه الدينامية إنجاز تشخيص مجتمعي لبناء صورة متكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي بالجماعة، يستند إلى جمع المعطيات الإحصائية والاستماع إلى انتظارات الساكنة ورصد الموارد المتاحة. وستستثمر نتائج هذا التشخيص في تحديد الأولويات الصحية وإعداد خطة عمل محلية تتضمن مشاريع وتدخلات عملية محددة الأهداف وآليات التتبع والتقييم، بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والرفع من جودة حياة الساكنة. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، في أمان الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: تابعنا الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
13: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيد السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزي ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع

0: من شركائي نفس التعامل، وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الانتسام السياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز أصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الأصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار أن الشغلات سيارتين استغلت أكثر من 10 سنوات، إذا لبدأنا نجددوا الأسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الإقليم، وكذلك اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم، أنها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، وأكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
5: بالنسبة للنقل المدرسي 21 سيارة من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6 60 مليون ديال الدرهم. هاد الاسطول هذا اللي تشرى في هاد السند الماليه ديال 2026 يعني التمويل ديالو في اطار المبادره يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كاين.

0: في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على اساس تعزيز الخدمات الداعمه للتمدرس من اجل يعني تكون اليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامه في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في الصدد هذا.
1: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مع براديو حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
4: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
3: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منح إياها ناخب الإقليم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
7: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهامش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
6: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلع، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
7: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو.
6: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: صحتك.

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
2: أهلاً بكم مستمعين في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة إلنينيو ستشتد وتبلغ ذروتها في دجنبر. المكسيك تعلن حالة تأهب بسبب 3 أعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي. زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.8 درجات. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت في تحديثها الشهرية بشأن المناخ الموسمي العالمي، أوضحت أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات. وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر في وسط المنطقة المدارية من المحيط الهادئ وشرقها يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر ودجنبر من العام الجاري. وأشارت أيضا أن اشتداد الظاهرة سيؤثر على أنماط الطقس والاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات في أنحاء العالم، مضيفة أن هذه التوقعات تستند إلى توافق بين 13 من أبرز مراكز الأرصاد الجوية الوطنية والدولية. وقالت الأمين العام للمنظمة سيليست ساولو إن ظاهرة إلنينيو باتت راسخة وتشتد بسرعة، مشيرة إلى أن احتمال استمرارها حتى فبراير من العام 2027 يقارب 100%. وأوضحت أن إلنينيو لا تضيف حرارة جديدة إلى الكوكب، بل تطلق الحرارة المخزنة في المحيط. وتجدر الإشارة إلى أن إلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عادة كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر نحو 9 إلى 12 شهرا. وتتناوب إلنينيو مع الظاهرة المعاكسة لها لانينيا مع فترات تسود فيها ظروف محايدة بينهما.
2: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير تتحرك في محيط البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مواتية خلال الأيام المقبلة، خاصة في عدد من الولايات الساحلية. إكرام جعفري في المتابعة.
4: منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فابيان فاسكيز روماليا قال إن الأمر يتعلق بالعاصفة الاستوائية إيسايس في خليج المكسيك والمنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا الذي يبعد حاليا بأكثر من 1000 كيلومتر في السواحل المكسيكية، لكنه قد يقترب مجددا من البلاد خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن المنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا لا يزال غير منظم غير أنه قد يشد ويتحول وفق التوقعات إلى إعصار من الفئة الأولى غدا الجمعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن المنخفض سيواصل اقترابه من سواحل المحيط الهادي ليصبح صباح الأحد قبالة سواحل خاليكسو بالقرب من بيترو فاليرت، حيث قد يشتد إلى إعصار من الفئة الثانية مع احتمال تحركه لاحقا نحو ولاية ناريت وسيناليو. وحذرت السلطات من أن ولايات كولومبيا وخاليسكو ونايريت قد تشهد بين السبت والاثنين تأثيرات مباشرة لرياح بقوة عاصفة استوائية أو إعصار تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
2: وفي الختم، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر شرق اليابان، وخاصة على مستوى محافظة تشيبا وفق ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن الهزة الأرضية وقعت على الساعة 4:13 بالتوقيت المحلي شمال شرق محافظة تشيبا على عمق يناهز 50 كيلومترا، مسجلة قوة بلغت 4 على مقياس الزلازل الياباني بمدينة أساهي. وأضاف أن العديد من سكان المحافظات المجاورة من بينها إيباراكي شعروا بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير من احتمال وقوع موجات مد عاتية في أعقاب هذه الهزة الأرضية. وبعد نحو 3 ضرب زلزال آخر بقوة 4 محافظة إيباراكي، حيث بلغت قوة الهزة 3 بمدينة هيتاتشي أوميا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، في أمان الله.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية، قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
7: مع هذه ديال الوالد ملي كنت كنقرأ في الابتدائي، يعني في 68 مثلا طلعت الشهادة الابتدائية، وأنا كنجي وكنصوب مسائل بسيطة، وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي مع الصبر في طبع الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعة. ملي خرجت من المدرسة دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيانة، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني من تقريبا دابا من نقول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
6: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
5: نوافذ سياحية.
8: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة، إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية والنقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي، الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
9: رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل، أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى زيادة من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
9: عدد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومينائية ومطارية ذات بعد دولي. الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في هذا الصدد أكد في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنيات التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. واستحضر السيد غوميز في هذا السياق نموذج ميناء الدخل الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المنشأة مؤهلة لتصبح قطبا استراتيجيا للتجارة واللوجستيك والربط في إفريقيا، مضيفا أن هذا الميناء من شأنه تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وبالتالي فتح طرق تجارية جديدة كفيلة بفك العزلة عن الدول غير المطلة على البحر والاطلاع بدور حلقة وصل بين غرب إفريقيا والمغرب العربي والأسواق الدولية. من جانبه أعرب لويس ألفونسو راميريز كاريو الأستاذ بجامعة يوكاتان المستقلة بالمكسيك عن إعجابه بمستوى التنمية وجودة الحياة اللذين يطبعان منطقة الصحراء المغربية، مؤكدا أن كرامة الأشخاص تبنى بالطرق والمدارس والمستشفيات وقبل كل شيء في ظل احترام الطريقة التي يعيش بها كل مجتمع ويعبر من خلالها عن هويته الخاصة. وشدد هذا الأستاذ الجامعي مؤلف كتاب تحت سماء المغرب على أن تجربة الأقاليم الجنوبية تشكل نموذجا ملموسا لكيفية التوفيق بين التنمية الترابية والهوية المحلية والتماسك الوطني.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة إن منادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نينغميسن جماب راديو. ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض، المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس. تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
11: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 جهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرد مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
10: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
12: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع الاسبيتا معك، وهاد الخدمه الكبيره والمهمه اللي كدار في هاد المشاورات الوطنيه، وان سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنه وبالديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
10: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة. ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
14: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
13: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
15: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
16: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابق يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
15: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
17: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
15: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: ولا بد دائما الجاكيطه عندهم سكر، لان يقدر دابا في هذا الجود اليوم راه ما بقاش كما كان شحال هادي. المهم يحضروا راسهم من هاد المنزله هادي ديال هاد الشهر هذا.
19: هاد المناعه ديالهم ماشي بحال واحد الانسان اللي تيفوت واحد السن معين، المناعه ديال الطفل تاثر عليه فهاد الا ما خداوش والديهم الحيضه والحضر فهاد راه غادي يتلقاو ما يسمى تيقولوا منزله البرد.
20: الانسان خصو يتشكي الميتيو حال الطقس، يلبس لباس مناسب مع داك حالة الطقس ديال داك الجو. إلا شاف إنسان آخر فيه مرض، من الأحسن ياخذ واحد المسافة بينه وبين الإنسان الآخر باش ما يمرضش هو ويتعادى.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
21: مجلس
1: الجهات.
21: جماعة تارودان تصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودان، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران مساء على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
22: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول وتيه من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تردد، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا واحد 100 طفل وطفلة.
21: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبرز في الرأس الأخضر التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنية التحتية الكروية، مؤشرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. وأشار جياني إنفانتينو في كلمة خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي ينعقد من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا، بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات، بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وقال رئيس الفيفا إن الهيئة الدولية استثمرت 1 مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات 10 الأخيرة، من بينها 500 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وأعدت تقاريرا عن 124 مشروعا وإجراءات أخرى تم تنفيذها على مستوى القارة. وفي معرض حديثه عن تحسن البنية التحتية الكروية في إفريقيا، أشار إنفانتينو إلى أنه قبل سنتين لم يكن بإمكان 26 بلدا في القارة لعب مبارياتها الدولية على أرضها بسبب نقص الملاعب التي تستجيب للمعايير اللازمة، بينما يمكن حاليا لـ40 دولة استضافة مباريات على أراضيها. وأجدد التأكيد في هذا الصدد على التزام الفيفا بمواصلة البحث عن الفرص والموارد اللازمة لمواكبة تطور البنية التحتية وكرة القدم في إفريقيا بهدف تمكين جميع البلدان القارة من لعب مبارياتها على أرضها. كما أكد رئيس الفيفا على التقدم الذي شهدته كرة القدم الإفريقية على المستوى الدولي، مذكرا بأن 9 من 10 منتخبات إفريقية شاركت في كأس العالم 2026 بلغت مرحلة الإقصاء المباشر، مقارنة بعدم وجود أي من الفرق الخمس للقارة خلال نسخة 2018. وأبرز أن هذا الأداء يعكس أهمية العمل المنجز في مختلف بلدان القارة، حيث تتبوأ المواهب الإفريقية مكانة متنامية في كرة القدم العالمية، ويتعين منحها المزيد من الفرص للتعبير عن قدراتها على أعلى مستوى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
23: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرامية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع الافتتاحي مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف في الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
4: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزخم بشكل خاص إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
23: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للطلاق والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التظاهرة.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
24: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين، وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، أن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزاً.

0: التي الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوه وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية، وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي والتعاقد الأخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
5: مع هذه ديال الوالد ديالي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا 13 الشهر ابتدائي، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي، ما عرفتش واش طاح الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيانة، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من قول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
4: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وتلفزيون.

0: وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
3: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناوم بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
2: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: استقبل المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية، حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي، وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبرز في الرأس الأخضر التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنية التحتية الكروية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. وأشار جياني إنفانتينو في كلمة خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي ينعقد من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وقال رئيس الفيفا إن الهيئة الدولية استثمرت $1 مليار في إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينها $500 مليون خلال السنوات الأربع الماضية، وأعدت تقاريرا عن 124 مشروعا وإجراءات أخرى تم تنفيذها على مستوى القارة. وفي معرض حديثه عن تحسن البنية التحتية الكروية في إفريقيا، أشار إنفانتينو إلى أنه قبل سنتين لم يكن بإمكان 26 بلدا في القارة لعب مبارياتها الدولية على أرضها بسبب نقص الملاعب التي تستجيب للمعايير اللازمة، بينما يمكن حاليا لـ40 دولة استضافة مباريات على أراضيها. وأجدد التأكيد في هذا الصدد على التزام الفيفا بمواصلة البحث عن الفرص والموارد اللازمة لمواكبة تطور البنية التحتية وكرة القدم في إفريقيا بهدف تمكين جميع البلدان القارة من لعب مبارياتها على أرضها. كما أكد رئيس الفيفا على التقدم الذي شهدته كرة القدم الإفريقية على المستوى الدولي، مذكرا بأن 9 من 10 منتخبات إفريقية شاركت في كأس العالم 2026 بلغت مرحلة الإقصاء المباشر، مقارنة بعدم وجود أي من الفرق الخمس للقارة خلال نسخة 2018. وأبرز أن هذا الأداء يعكس أهمية العمل المنجز في مختلف بلدان القارة، حيث تتبوأ المواهب الإفريقية مكانة متنامية في كرة القدم العالمية، ويتعين منحها المزيد من الفرص للتعبير عن قدراتها على أعلى مستوى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزي نينغميسن جماب راديو. ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تازناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
8: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
7: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
9: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
10: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
9: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
13: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
12: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
14: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا احنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو.
12: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على مارك.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، انطلقت منافساتها مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
15: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
12: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
16: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
12: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
17: مجلس جماعة تارودان يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيكا والمدرجات ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودان، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوسما على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
18: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول وتي هم الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تارودان، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
17: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: تحت شعار قرنان من الضوء، انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة 6 للقاءات التصوير الفوتوغرافي، احتفاء بالذكرى 102 للتصوير الفوتوغرافي، مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
21: هاد الدوره هادي كتشكل دور كتشكل حافز لنا وحافز لجميع الفنانين، لا المغاربه ولا المغاربه القاطنين من الخارج ولا كذلك الاجانب، على اساس ان هذا الملتقى يكون ساحه ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
20: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب، ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
22: These are photographs that I took in 1994.
23: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
24: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
20: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر، وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى زيادة من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030 مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال، بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بحيث يصبح من المألوف يجتمعوا أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هذه اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هذا التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية. فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهذا الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا. ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقات الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما تمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف ولكن في الطريقة اللي كنستخدموا بها في بعض الأحيان، لأنه وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصه يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
5: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
7: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندرج في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الاسطول هذا اللي تشرف هاد السند الماليه ديال 2026 يعني التمويل ديالو في اطار المبادره يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على اساس تعزيز الخدمات الداعمه للتمدرس من اجل يعني تكون اليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامه في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
4: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100%
0: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذننا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبرز في الرأس الأخضر التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنية التحتية الكروية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. وأشار جياني إنفانتينو في كلمة خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي ينعقد من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وقال رئيس الفيفا إن الهيئة الدولية استثمرت $1 مليار في إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، من بين 500 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وأعدت تقريرا عن 124 مشروعا وإجراءات أخرى تم تنفيذها على مستوى القارة. وفي معرض حديثه عن تحسن البنية التحتية الكروية في إفريقيا، أشار إنفانتينو إلى أنه قبل سنتين لم يكن بإمكان 26 بلدا في القارة لعب مبارياتها الدولية على أرضها بسبب نقص الملاعب التي تستجيب للمعايير اللازمة، بينما يمكن حاليا لـ40 دولة استضافة مباريات على أراضيها. وأجدد التأكيد في هذا الصدد على التزام الفيفا بمواصلة البحث عن الفرص والموارد اللازمة لمواكبة تطور البنية التحتية وكرة القدم في إفريقيا بهدف تمكين جميع البلدان القارة من لعب مبارياتها على أرضها. كما أكد رئيس الفيفا على التقدم الذي شهدته كرة القدم الإفريقية على المستوى الدولي، مذكرا بأن 9 من أصل 10 منتخبات إفريقية شاركت في كأس العالم 2022 2026 بلغت مرحلة الإقصاء المباشر مقارنة بعدم وجود أي من الفرق الخمس للقارة خلال نسخة 2018. وأبرز أن هذا الأداء يعكس أهمية العمل المنجز في مختلف بلدان القارة، حيث تتبوأ المواهب الإفريقية مكانة متنامية في كرة القدم العالمية، ويتعين منحها المزيد من الفرص للتعبير عن قدراتها على أعلى مستوى.
19: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماض راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: استقبل المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية، حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي، وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: تتابعنا الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
13: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين، وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أرقى الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي.

0: ما تعلمون فالانتداب البرلماني هو والتزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض، المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتاك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
5: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 جهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرج مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
4: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
6: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاسبة معك، وهاد الخدمة الكبيرة والمهمة اللي كدار في هاد المشاورة الوطنية، وأن سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنة وبديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
4: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة، ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم
7: ومن الجهات عدد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومينائية ومطارية ذات

0: بعد دولي. الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في هذا الصدد أكد في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. واستحضر السيد غوميز في هذا السياق نموذج ميناء الداخل الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المنشأة مؤهلة لتصبح قطبا استراتيجيا للتجارة واللوجستيك والربط في إفريقيا، مضيفا أن هذا الميناء من شأنه تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبالتالي فتح طرق تجارية جديدة كفيلة بفك العزلة عن الدول غير المطلة على البحر والاطلاع بدور حلقة وصل بين غرب إفريقيا والمغرب العربي والأسواق الدولية. من جانبه أعرب لويس ألفونسو راميريز كاريو الأستاذ بجامعة يوكاتان المستقلة بالمكسيك عن إعجابه بمستوى التنمية وجودة الحياة اللذين يطبعان منطقة الصحراء المغربية، مؤكدا أن كرامة الأشخاص تبنى بالطرق والمدارس والمستشفيات وقبل كل شيء في ظل احترام الطريقة التي يعيش بها كل مجتمع ويعبر من خلالها عن هويته الخاصة. وشدد هذا الأستاذ الجامعي مؤلف كتاب تحت سماء المغرب على أن تجربة الأقاليم الجنوبية تشكل نموذجا ملموسا لكيفية التوفيق بين التنمية الترابية والهوية المحلية والتماسك الوطني. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال برباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب، الطموحات، الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى زيادة من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير الصنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
3: عادي ديال الوالد ملي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائية، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه، كندرب بحال البنبراوي ديال الكحول داكشي مع الشرب طبعا الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعه مع الوالد، بقيت كنزيد تعلمت حرفه مزيانه، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني ما تقريبا دابا من نقول من 74 أو 73 وانا في الحرفه.
2: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: المحطة الثانية للدورة الخامس عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و 409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
5: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
2: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. بنك المغرب يصدر وثيقتي عمل جديدتين حول العملة الرقمية للبنك المركزي. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال سنة 2026. كندا تخصص أزيد من 31 مليون دولار للتخفيف من نقص العاملين في القطاع الصحي. إلى التفاصيل، أعلن بنك المغرب عن إصدار وثيقتي عمل جديدتين باللغة الفرنسية والإنجليزية على بوابته الإلكترونية ضمن ركن الإصدارات والبحوث. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن الوثيقة الأولى تحمل عنوان العملة الرقمية للبنك المركزي، الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب، فيما تهم الوثيقة الثانية نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح يدمج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي. وتمثل هذه المنشورات حسب المصدر ذاته فرصة لتقاسم نتائج أعمال الباحثين في بنك المغرب مع الأوساط العلمية والعموم. وخلص بنك المغرب إلى أن نشر هذه الوثائق سيساهم في إغناء النقاش حول القضايا الاقتصادية والمالية وتعزيز الروابط مع الأوساط الجامعية والبحثية. وفي خبر آخر، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. ياسين زكراوي في المتابعة.
7: في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية، أوضح أونكتاد أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. وأبرز والأممي أن القارة الآسيوية ستساهم بنسبة 59% من النمو الاقتصادي العالمي خلال السنة الجارية، يقودها نمو صاعد في الهند بنسبة 7.3% وإندونيسيا بنسبة 5.2% والصين بنسبة 4.5%. وفي المقابل انخفضت المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأكثر من 20% منذ سنة 2024. وحذر المؤتمر من أن طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المرتبطة بها لا سيما أشباه المواصلات، ورغم كونها محركا رئيسيا للتجارة، إلا أنها تنطوي على مخاطر تهدد الاستقرار المالي نتيجة تركز الأسواق واقتصارها على عدد محدود من الشركات الكبرى.
6: وفي الختم، أعلنت الحكومة الكندية عن تخصيص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
8: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2029 و2030، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية، من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
6: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية والنقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أبرز أن العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين، ولا سيما في القارة الإفريقية، من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين، بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
5: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
4: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
6: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
8: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا هاد الاصول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم، وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
9: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعه في اطار تمويل كلي من طرف المبادره والاشراف المباشر ديال مجلس الاقليم لانه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في اطار يعني تعزيز الاسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الاقليم. الحمد لله اليوم في اطار المبادره وصلنا 183 يعني حافله ديال النقل المدرسي بتكلفه اجماليه تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادره بما يزيد على 66 مليون ديال الدرهم. هذا الاسطول هذا اللي تشرف هذا السند الماليه ديال 2026 يعني التمويل ديالو في اطار المبادره يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هذا المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على اساس تعزيز الخدمات الداعمه للتمدرس من اجل يعني تكون اليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامه في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هذا الصدد هذا.
7: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: مجلس جماعة تارودانت يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيكا والمدرجات ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوسما على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
11: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول والتي هي من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تارودانت، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس. هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
10: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: في الثالثة والعشرين من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تازناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
12: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
7: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازناخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منح إياها ناخب الإقليم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت كوسكزيل نينغميسن جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: تحت شعار قرنان من الضوء انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي احتفاء بالذكرى المئوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
13: هالدورة هذه كتشكل دور كتشكل حافز لنا وحافز للجميع الفنانة لا المغاربة ولا المغاربة القاطنة للخارج ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
7: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
14: These are photographs that I took in 1994.
15: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
16: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
17: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر. وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب، إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبرز في الرأس الأخضر التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنية التحتية الكروية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. وأشار جياني إنفانتينو في كلمة خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي ينعقد من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات، بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وقال رئيس الفيفا إن الهيئة الدولية استثمرت مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، من بين 500 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وأعدت تقاريرا عن 124 مشروعا وإجراءات أخرى تم تنفيذها على مستوى القارة. وفي معرض حديثه عن تحسن البنية التحتية الكروية في إفريقيا، أشار إنفانتينو إلى أنه قبل سنتين لم يكن بإمكان 26 بلدا في القارة لعب مبارياتها الدولية على أرضها بسبب نقص الملاعب التي تستجيب للمعايير اللازمة، بينما يمكن حاليا لـ40 دولة استضافة مباريات على أراضيها. وأجدد التأكيد في هذا الصدد على التزام الفيفا بمواصلة البحث عن الفرص والموارد اللازمة لمواكبة تطور البنية التحتية وكرة القدم في إفريقيا، بهدف تمكين جميع البلدان القارة من لعب مبارياتها على أرضها. كما أكد رئيس الفيفا على التقدم الذي شهدته كرة القدم الإفريقية على المستوى الدولي، مذكرا بأن 9 من 10 منتخبات إفريقية شاركت في كأس العالم 2026 بلغت مرحلة الإقصاء المباشر، مقارنة بعدم وجود أي من الفرق الخمس للقارة خلال نسخة 2018. وأبرز أن هذا الأداء يعكس أهمية العمل المنجز في مختلف بلدان القارة، حيث تتبوأ المواهب الإفريقية مكانة متنامية في كرة القدم العالمية، ويتعين منحها المزيد من الفرص للتعبير عن قدراتها على أعلى مستوى.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. كتابة الدولة تعلن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تامري كاب غير بأكادير. بأسف انعقاد الاجتماع لدراسة الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة مخاطر الفيضانات. المركز الصحي القروي بجرادة يشرع في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق صدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تامري كاب غير التابعة لمنطقة أكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكلي للوسط البيئي. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود تلوث بكتيري في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير المسموح بها. عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم أسفي بمقر عملة الإقليم اجتماعا خصص لدراسة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية مدينة أسفي لمواجهة مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يستدعيه من رفع درجة اليقظة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية. وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم باستعراض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، والتي همت أساسا تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات واستعراض الحلول والتدابير التقنية المقترحة للحد من آثارها، مع تحديد التدخلات ذات الأولوية الكفيلة بتعزيز حماية المدينة والرفع من قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية. بإقليم جرادة شرع المركز الصحي القروي في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجماعة بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتدعيم المقاربة المجتمعية للصحة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والانتقال نحو مقاربة شمولية ترتكز على التشخيص والتنسيق والمشاركة في معالجة محددات الصحة المحلية. وتشمل هذه الدينامية إنجاز تشخيص مجتمعي لبناء صورة متكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي بالجماعة، يستند إلى جمع المعطيات الإحصائية والاستماع إلى انتظارات الساكنة ورصد الموارد المتاحة. وستستثمر نتائج هذا التشخيص في تحديد الأولويات الصحية وإعداد خطة عمل محلية تتضمن مشاريع وتدخلات عملية محددة الأهداف وآليات التتبع والتقييم، بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والرفع من جودة حياة الساكنة. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، في أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
19: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، أن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية

0: التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ظلام، عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
6: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
5: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
7: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا احنا سعداء بها وفرحانين بها، حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو.
5: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض، المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس. تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
9: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد المقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 الجهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرد مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
8: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.

0: جيت فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاسبيتا معوك، وهاد الخدمة الكبيرة والمهمة اللي كدار في هاد المشاورة الوطنية، وأن سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنة وبديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
1: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة. ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: أبرز عدد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومينائية ومطارية ذات بعد دولي. الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في هذا الصدد أكد في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنيات التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. واستحضر السيد غوميز في هذا السياق نموذج ميناء الداخل الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المنشأة مؤهلة لتصبح قطبا استراتيجيا للتجارة واللوجستيك والربط في إفريقيا، مضيفا أن هذا الميناء من شأنه تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبالتالي فتح طرق تجارية جديدة كفيلة بفك العزلة عن الدول غير المطلة على البحر والاطلاع بدور حلقة وصل بين غرب إفريقيا والمغرب العربي والأسواق الدولية. من جانبه أعرب لويس ألفونسو راميريز كاريو الأستاذ بجامعة يوكاتان المستقلة بالمكسيك عن إعجابه بمستوى التنمية وجودة الحياة اللذين يطبعان منطقة الصحراء المغربية، مؤكدا أن كرامة الأشخاص تبنى بالطرق والمدارس والمستشفيات وقبل كل شيء في ظل احترام الطريقة التي يعيش بها كل مجتمع ويعبر من خلالها عن هويته الخاصة. وشدد هذا الأستاذ الجامعي مؤلف كتاب تحت سماء المغرب على أن تجربة الأقاليم الجنوبية تشكل نموذجا ملموسا لكيفية التوفيق بين التنمية الترابية والهوية المحلية والتماسك الوطني.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
5: أهلاً بكم مستمعين في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة إلنينيو ستشتد وتبلغ ذروتها في دجنبر. المكسيك تعلن حالة تأهب بسبب 3 أعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي. زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.8 درجة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
6: المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت في تحديثها الشهرية بشأن المناخ الموسمي العالمي، أوضحت أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات. وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر في وسط المنطقة المدارية من المحيط الهادئ وشرقها يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر ودجنبر من العام الجاري. وأشارت أيضا أن اشتداد الظاهرة سيؤثر على أنماط الطقس والاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات في أنحاء العالم، مضيفة أن هذه التوقعات تستند إلى توافق بين 13 من أبرز مراكز الأرصاد الجوية الوطنية والدولية. وقالت الأمين العام للمنظمة سيليستا ساولو إن ظاهرة إلنينيو باتت راسخة وتشتد بسرعة، مشيرة إلى أن احتمال استمرارها حتى فبراير من العام 2027 يقارب 100%. وأوضحت أن إلنينيو لا تضيف حرارة جديدة إلى الكوكب، بل تطلق الحرارة المخزنة في المحيط. وتجدر الإشارة إلى أن إلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عادة كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر نحو 9 إلى 12 شهرا. وتتناوب إلنينيو مع الظاهرة المعاكسة لها لانينيا مع فترات تسود فيها ظروف محايدة بينهما.
5: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير تتحرك في محيط البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مواتية خلال الأيام المقبلة، خاصة في عدد من الولايات الساحلية. إكرام جعفري في المتابعة.
7: منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فابيان فاسكيز روماليا قال إن الأمر يتعلق بالعاصفة الاستوائية إيسايس في خليج المكسيك والمنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا الذي يبعد حاليا بأكثر من 1000 كيلومتر في السواحل المكسيكية، لكنه قد يقترب مجددا من البلاد خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن المنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا لا يزال غير منظم، غير أنه قد يشد ويتحول وفق التوقعات إلى إعصار من الفئة الأولى غدا الجمعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن المنخفض سيواصل اقترابه من سواحل المحيط الهادي ليصبح صباح الأحد قبالة سواحل خاليكسو بالقرب من بيترو فارليرت، حيث قد يشد إلى إعصار من الفئة الثانية مع احتمال تحركه لاحقا نحو ولاية ناريت وسيناليو. وحذرت السلطات من أن ولايات كولومبيا وخاليسكو ونايريت قد تشهد بين السبت والاثنين تأثيرات مباشرة لرياح بقوة عاصفة استوائية أو إعصار تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
5: وفي الختم ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر شرق اليابان وخاصة على مستوى محافظة تشيبا وفق ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن الهزة الأرضية وقعت على الساعة 4:13 بالتوقيت المحلي شمال شرق محافظة تشيبا على عمق يناهز 50 كيلومترا مسجلة قوة بلغت 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني بمدينة أساهي. وأضاف أن العديد من سكان المحافظات المجاورة من بينها إيباراكي شعروا بهذه الهزة مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير من احتمال وقوع موجات مد عاتية في أعقاب هذه الهزة الأرضية. وبعد نحو 3 ساعات ضرب زلزال آخر بقوة 4 درجات محافظة إيباراكي حيث بلغت قوة الهزة 3 درجات بمدينة هيتاتشي أوميا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية في أمان الله.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى زيادة من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030 مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك. ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم وتوضح ومن الجهات
1: أصدقتي برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يصقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
8: مع هذه ديال الوالد ديال ملي كنت كنقرا في الابتدائي يعني في 68 مثلا طلعت الشهادة الابتدائية وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطة وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي مع الشرب الفطا بحال الوالد ديالي وبقيت كندرب داك الساعة. ملي خرجت من المدرسة دخلت الصناعة مع الوالد بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيانة بقيت فيها بقيت كنخدم فيها يعني تقريبا دابا من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
1: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برادو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: المحطة الثانية للدورة الخامس عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
11: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
10: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب
12: رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: في الثالثة والعشرين من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
14: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
13: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
12: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ولا بد دائما الجاكيطه عندهم سكر، لان يقدر دابا في هذا الجود اليوم راه ما بقاش كما كان شحال هذه. المهم يحضروا راسهم من هاد المنزله هذه ديال هاد الشهر هذا.
16: هاد المناعه ديالهم ماشي بحال واحد الانسان اللي تيفوت واحد السن معين. المناعه ديال الطفل تاثر عليه فهاد الا ما خداوش والديهم الحيضه والحضر فهاد راه غادي يتلقاو ما يسمى تيقولوا منزلات البرد.
17: الانسان خصو يتشكي الميتيو حال الطقس، يلبس لباس مناسب مع داك حالة الطقس ديال داك الجو. إلا شاف إنسان آخر فيه مرض، من الأحسن ياخذ واحد المسافة بينه وبين الإنسان الآخر باش ما يمرضش حتى هو ويتعادى.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاق والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
2: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
1: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
0: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
5: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
4: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
6: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماء براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
8: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
9: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كل من طرف المبادرة والإشراف المباشر للمجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الاسطول هذا اللي تشرف هاد السند الماليه ديال 2026 يعني التمويل ديالو في اطار المبادره يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على اساس تعزيز الخدمات الداعمه للتمدرس من اجل يعني تكون اليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامه في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
7: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: مجلس جماعة تارودانت يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوسما على مشاريع تهيئة الساحة العمومية والمساحات الخضراء.
11: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول والتي هي من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجماعة تردد، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجماعة 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
10: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آليات التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تازناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
13: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
12: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازناخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منح إياها ناخب الإقليم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما أطرح.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
14: قررت شركة جوجل تعليق برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر بسبب الارتفاع الكبير في عدد البلاغات المرسلة آليا. وأعلنت الشركة تجميد برنامج مكافأة الثغرات في البرمجيات مفتوحة المصدر اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري، على أن تقدم تحديثا بشأن مستقبله خلال الربع الأول من عام 2027. وأوضحت جوجل في منشورات على منصة إكس والموقع الإلكتروني للبرنامج أن قرار التعليق جاء نتيجة الارتفاع الكبير في البلاغات الآلية، مشيرة إلى أن معظمها غير صالح. وبحسب تقرير لموقع تيك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يأتي هذا القرار في ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد بلاغات عن الثغرات الأمنية، فيما أشار تقرير ثومس هاردوار إلى أن مهندسي جوجل والقائمين على صيانة مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر واجهوا عددا كبيرا من التقارير غير الصحيحة أو التي تتضمن معلومات مختلقة واستنتاجات ناتجة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكان البرنامج يتيح للباحثين الأمنيين الحصول على مكافآت مالية مقابل اكتشاف الثغرات والإبلاغ عنها في مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، بما يساعد على تحديد المشاكل الأمنية ومعالجتها قبل استغلالها. وأكدت جوجل أن تعليق البرنامج مؤقت دون تحديد موعد لإعادة تشغيله، داعية المشاركين إلى الاستفادة من برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأخرى التي توفرها الشركة.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، أن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري. غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب.

0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مافراد. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد ثلاث شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
3: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
2: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تحت شعار قرنان من الضوء انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي احتفاء بالذكرى المئوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
5: الدورة هذه كتشكل دور حافز لنا وحافز لجميع الفنانين لا المغاربة ولا المغاربة القاطنين بالخارج ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
4: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب، ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
6: These are photographs that I took in 1994.
7: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و 1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
8: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللحظة.

0: اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
1: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر. وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب، إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض. المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
5: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 جهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرد مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
4: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
6: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاسبة معك، وهاد الخدمة الكبيرة والمهمة اللي كدار في هاد المشاورات الوطنية، وأن سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنة وبديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
4: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة. ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وأتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد، لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرامية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع الافتتاحي مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف، يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف في الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد، فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
7: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزخم بشكل خاص للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026، مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
8: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو،
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تازناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
10: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
9: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية، تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازناخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منح إياها ناخب الإقليم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: المحطة الثانية للدورة الخامس عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. انطلقت منافساتها مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء أربع مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و 409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
12: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقى والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
13: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
12: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسية بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
15: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس تونس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين، بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال، بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة. وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي، ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية. فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين. وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم، وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة. فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها، وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة، يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقات الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأنه وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
18: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهامش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو يعني شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
11: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
19: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيتاش تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
11: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية، حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
21: مستمعينا، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. بنك المغرب يصدر وثيقتي عمل جديدتين حول العملة الرقمية للبنك المركزي. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال سنة 2026. كندا تخصص أزيد من 31 مليون دولار للتخفيف من نقص العاملين في القطاع الصحي. إلى التفاصيل، أعلن بنك المغرب عن إصدار وثيقتي عمل جديدتين باللغة الفرنسية والإنجليزية على بوابته الإلكترونية ضمن ركن الإصدارات والبحوث. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن الوثيقة الأولى تحمل عنوان العملة الرقمية للبنك المركزي، الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب، فيما تهم الوثيقة الثانية نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح يدمج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي، وتمثل هذه المنشورات حسب المصدر ذاته فرصة لتقاسم نتائج أعمال الباحثين في بنك المغرب مع الأوساط العلمية والعموم. وخلص بنك المغرب إلى أن نشر هذه الوثائق سيساهم في إغناء النقاش حول القضايا الاقتصادية والمالية وتعزيز الروابط مع الأوساط الجامعية والبحثية. وفي خبر آخر، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. ياسين زكراوي في المتابعة.
7: في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية، أوضح أونكتاد أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. وأبرز التقرير الأممي أن القارة الآسيوية ستساهم بنسبة 59% من النمو الاقتصادي العالمي خلال السنة الجارية، يقودها نمو صاعد في الهند بنسبة 7.3% وإندونيسيا بنسبة 5.2% والصين بنسبة 4.5%. وفي المقابل انخفضت المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأكثر من 20% منذ سنة 2024. وحذر المؤتمر من أن طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المرتبطة بها لا سيما أشباه المواصلات، ورغم كونها محركا رئيسيا للتجارة، إلا أنها تنطوي على مخاطر تهدد الاستقرار المالي نتيجة تركز الأسواق واقتصارها على عدد محدود من الشركات الكبرى.
21: وفي الختم، أعلنت الحكومة الكندية عن تخصيص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
0: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2029 و2030، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية، من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
21: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: مجلس جماعة تارودان يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودان، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوسما على مشاريع تهيئة الساحة العمومية والمساحات الخضراء.
2: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في حقيقة. مشروع الأول والتي يهم الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تارودان، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
1: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تتابعنا الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير، كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل، وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك، ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام سياسي، وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.

الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. واستحضر السيد غوميز في هذا السياق نموذج ميناء الداخل الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المنشأة مؤهلة لتصبح قطبا استراتيجيا للتجارة واللوجستيك والربط في إفريقيا، مضيفا أن هذا الميناء من شأنه تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبالتالي فتح طرق تجارية جديدة كفيلة بفك العزلة عن الدول غير المطلة على البحر والاطلاع بدور حلقة وصل بين غرب إفريقيا والمغرب العربي والأسواق الدولية. من جانبه أعرب لويس ألفونسو راميريز كاريو الأستاذ بجامعة يوكاتان المستقلة بالمكسيك عن إعجابه بمستوى التنمية وجودة الحياة اللذين يطبعان منطقة الصحراء المغربية، مؤكدا أن كرامة الأشخاص تبنى بالطرق والمدارس والمستشفيات وقبل كل شيء في ظل احترام الطريقة التي يعيش بها كل مجتمع ويعبر من خلالها عن هويته الخاصة. وشدد هذا الأستاذ الجامعي مؤلف كتاب تحت سماء المغرب على أن تجربة الأقاليم الجنوبية تشكل نموذجا ملموسا لكيفية التوفيق بين التنمية الترابية والهوية المحلية والتماسك الوطني. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مابرادو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب، الطموحات، الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة.
ورياضة.

0: ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية والنقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهات الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: ماب راديو، ماب راديو اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني ابدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض. المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتاك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
4: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 جهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرج مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
3: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
5: جيت فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاسبيتا معوك، وهاد الخدمة الكبيرة والمهمة اللي كدار في هاد المشاورة الوطنية، وأن سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنة وبديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
3: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة. ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبرز في الرأس الأخضر التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنية التحتية الكروية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. وأشار جياني إنفانتينو في كلمة خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي ينعقد من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وقال رئيس الفيفا إن الهيئة الدولية استثمرت مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، من بين 500 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وأعدت تقريرا عن 124 مشروعا وإجراءات أخرى تم تنفيذها على مستوى القارة. وفي معرض حديثه عن تحسن البنية التحتية الكروية في إفريقيا، أشار إنفانتينو إلى أنه قبل سنتين لم يكن بإمكان 26 بلدا في القارة لعب مبارياتها الدولية على أرضها بسبب نقص الملاعب التي تستجيب للمعايير اللازمة، بينما يمكن حاليا لـ40 دولة استضافة مباريات على أراضيها. وأجدد التأكيد في هذا الصدد على التزام الفيفا بمواصلة البحث عن الفرص والموارد اللازمة لمواكبة تطور البنية التحتية وكرة القدم في إفريقيا بهدف تمكين جميع البلدان القارة من لعب مبارياتها على أرضها. كما أكد رئيس الفيفا على التقدم الذي شهدته كرة القدم الإفريقية على المستوى الدولي، مذكرا بأن 9 من 10 منتخبات إفريقية شاركت في كأس العالم 2026 بلغت مرحلة الإقصاء المباشر، مقارنة بعدم وجود أي من الفرق الخمس للقارة خلال نسخة 2018. وأبرز أن هذا الأداء يعكس أهمية العمل المنجز في مختلف بلدان القارة، حيث تتبوأ المواهب الإفريقية مكانة متنامية في كرة القدم العالمية، ويتعين منحها المزيد من الفرص للتعبير عن قدراتها على أعلى مستوى.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
1: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ما براد.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تحت شعار قرنان من الضوء، انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي احتفاء بالذكرى المئوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
8: هالدورة هذه كتشكل دور كتشكل حافز لنا وحافز لجميع الفنانة، لا المغاربة ولا المغاربة القاطنين بالخارج ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
3: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب، ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
9: These are photographs that I took in 1994.
10: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و 1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
11: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
3: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر، وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
13: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
12: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلع، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
14: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها، حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
12: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
15: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناوم بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
3: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي وليها أمير المؤمنين الفنيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: عدد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومينائية ومطارية ذات بعد دولي. الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في هذا الصدد أكد في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنيات التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. واستحضر السيد غوميز في هذا السياق نموذج ميناء الداخل الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المنشأة مؤهلة لتصبح قطبا استراتيجيا للتجارة واللوجستيك والربط في إفريقيا، مضيفا أن هذا الميناء من شأنه تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبالتالي فتح طرق تجارية جديدة كفيلة بفك العزلة عن الدول غير المطلة على البحر والاطلاع بدور حلقة وصل بين غرب إفريقيا والمغرب العربي والأسواق الدولية. من جانبه أعرب لويس ألفونسو راميريز كاريو الأستاذ بجامعة يوكاتان المستقلة بالمكسيك عن إعجابه بمستوى التنمية وجودة الحياة اللذين يطبعان منطقة الصحراء المغربية، مؤكدا أن كرامة الأشخاص تبنى بالطرق والمدارس والمستشفيات وقبل كل شيء في ظل احترام الطريقة التي يعيش بها كل مجتمع ويعبر من خلالها عن هويته الخاصة. وشدد هذا الأستاذ الجامعي مؤلف كتاب تحت سماء المغرب على أن تجربة الأقاليم الجنوبية تشكل نموذجا ملموسا لكيفية التوفيق بين التنمية الترابية والهوية المحلية والتماسك الوطني.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: استقبل المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026 مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025 مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
17: ولا بد دائما الجاكيطة عندهم سكر لان يقدر دابا في هذا الجود اليوم راه ما بقاش كما كان شحال هذه. المهم يحضروا راسهم من هاد المنزله هذه ديال هاد الشهر هذا.
18: هاد المناعه ديالهم ماشي بحال واحد الانسان اللي تيفوت واحد السن معين. المناعه ديال الطفل تاثر عليه فهاد الا ما خداوش والديهم الحيضه والحضر فهاد راه غادي يتلقاو ما يسمى تيقولوا منزلات البرد.
19: الانسان خصو يتشكي الميتيو حال الطقس يلبس لباس متناسب مع داك حاله الطقس ديال داك الجو. الا شاف انسان اخر فيه مرض من الاحسن ياخذ واحد المسافه بينه وبين الانسان الاخر باش ما يمرضش حتى هو ويتعادى.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: قررت شركة جوجل تعليق برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر بسبب الارتفاع الكبير في عدد البلاغات المرسلة آليا. وأعلنت الشركة تجميد برنامج مكافأة الثغرات في البرمجيات مفتوحة المصدر اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري على أن تقدم تحديثا بشأن مستقبله خلال الربع الأول من عام 2027. وأوضحت جوجل في منشورات على منصة إكس والموقع الإلكتروني للبرنامج أن قرار التعليق جاء نتيجة الارتفاع الكبير في البلاغات الآلية، مشيرة إلى أن معظمها غير صالح. وبحسب تقرير لموقع تيك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يأتي هذا القرار في ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد بلاغات عن الثغرات الأمنية، فيما أشار تقرير تومس هاردوار إلى أن مهندسي جوجل والقائمين على صيانة مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر واجهوا عددا كبيرا من التقارير غير الصحيحة أو التي تتضمن معلومات مختلقة واستنتاجات ناتجة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكان البرنامج يتيح للباحثين الأمنيين الحصول على مكافآت مالية مقابل اكتشاف الثغرات والإبلاغ عنها في مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، بما يساعد على تحديد المشاكل الأمنية ومعالجتها قبل استغلالها. وأكدت جوجل أن تعليق البرنامج مؤقت دون تحديد موعد لإعادة تشغيله، داعية المشاركين إلى الاستفادة من برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأخرى التي توفرها الشركة.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز تعاون دولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب، الطموحات، الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى زيادة من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
6: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
5: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
8: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire
7: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير الصنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
9: عادي ديال الوالد ملي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائية، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه، كندرب بحال البنبراوي ديال الكحول داكشي مع الصبر في طبعه الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعه مع الوالد، بقيت كنزيد تعلمت الحرفه مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني من تقريبا دابا من نقول من 74 أو 73 وانا في الحرفه.
8: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
12: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابق يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
11: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
13: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
11: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
10: مابراديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو. سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: تتابعنا الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
15: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين، وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوه وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي والتعاقد الأخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براضي.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.

0: فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات والكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
3: المحطة الثانية للدورة الخامس عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. انطلقت منافساتها مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء أربع مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية، حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي

0: مغربية، وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. بنك المغرب يصدر وثيقتي عمل جديدتين حول العملة الرقمية للبنك المركزي. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال سنة 2026. كندا تخصص أزيد من 31 مليون دولار للتخفيف من نقص العاملين في القطاع الصحي. إلى التفاصيل، أعلن بنك المغرب عن إصدار وثيقتي عمل جديدتين باللغة الفرنسية والإنجليزية على بوابته الإلكترونية ضمن ركن الإصدارات والبحوث. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن الوثيقة الأولى تحمل عنوان العملة الرقمية للبنك المركزي، الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب، فيما تهم الوثيقة الثانية نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح يدمج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي. وتمثل هذه المنشورات حسب المصدر ذاته فرصة لتقاسم نتائج أعمال الباحثين في بنك المغرب مع الأوساط العلمية والعموم. وخلص بنك المغرب إلى أن نشر هذه الوثائق سيساهم في إغناء النقاش حول القضايا الاقتصادية والمالية وتعزيز الروابط مع الأوساط الجامعية والبحثية. وفي خبر آخر، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. ياسين زكراوي في المتابعة.
4: في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية، أوضح أونكتاد أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل تجارتها العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. وأبرزت تقرير الأممي أن القارة الآسيوية ستساهم بنسبة 59% من النمو الاقتصادي العالمي خلال السنة الجارية، يقودها نمو الصاعد في الهند بنسبة 7.3% وإندونيسيا بنسبة 5.2% والصين بنسبة 4.5%. وفي المقابل انخفضت المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأكثر من 20% منذ سنة 2014. 2020. وحذر المؤتمر من أن طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المرتبطة بها لا سيما أشباه المواصلات ورغم كونها محركا رئيسيا للتجارة إلا أنها تنطوي على مخاطر تهدد الاستقرار المالي نتيجة تركز الأسواق واقتصارها على عدد محدود من الشركات الكبرى.
3: وفي الختم أعلنت الحكومة الكندية عن تخصيص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
5: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
3: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
6: الجهات. نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتصادية الاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
9: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عبد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
10: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر للمجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندرج في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الأسطول هذا اللي تشرف هاد السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كان خارط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
8: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: تحت شعار قرنان من الضوء، انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة 6 للقاءات التصوير الفوتوغرافي، احتفاء بالذكرى 102 للتصوير الفوتوغرافي، مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
12: الدورة هذه كتشكل دور، كتشكل حافز لنا وحافز لجميع الفنانين، لا المغاربة ولا المغاربة القاطنين من الخارج، ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
11: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب، ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
13: These are photographs that I took in 1994.
14: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
15: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
11: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر، وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب، إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
16: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
17: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
16: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: تحت شعار بين النكهات والتقاليد رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة 8 للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
18: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
16: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
8: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
9: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز أصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الأصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار أن الشغلات سيارتين استغلت أكثر من 10 سنوات، إذا لا بدأنا نجدد الأسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الإقليم وكذلك اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم أنها برمجت جامعة النحيت للاستفادة، وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، وأكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
10: بالنسبة للنقل المدرسي 21 سيارة من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الأسطول هذا اللي تشرف هاد السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كان خارط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
8: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهاد.
7: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. كتابة الدولة تعلن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تامري كاب غير بأكادير. بأسف انعقاد الاجتماع لدراسة الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة مخاطر الفيضانات. المركز الصحي القروي بجرادة يشرع في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حضر جمع وتسويق صدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تمري كاب غير التابعة لمنطقة أكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكلي للوسط البيئي. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود تلوث بكتيري في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير المسموح بها. عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم أسفي بمقر عملة الإقليم اجتماعا خصص لدراسة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية مدينة أسفي لمواجهة مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يستدعيه من رفع درجة اليقظة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية. وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم باستعراض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، والتي همت أساسا تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات واستعراض الحلول والتدابير التقنية المقترحة للحد من آثارها، مع تحديد التدخلات ذات الأولوية الكفيلة بتعزيز حماية المدينة والرفع من قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية. بإقليم جرادة شرع المركز الصحي القروي في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجماعة بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتدعيم المقاربة المجتمعية للصحة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والانتقال نحو مقاربة شمولية ترتكز على التشخيص والتنسيق والمشاركة في معالجة محددات الصحة المحلية. وتشمل هذه الدينامية إنجاز تشخيص مجتمعي لبناء صورة متكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي بالجماعة، يستند إلى جمع المعطيات الإحصائية والاستماع إلى انتظارات الساكنة ورصد الموارد المتاحة. وستستثمر نتائج هذا التشخيص في تحديد الأولويات الصحية وإعداد خطة عمل محلية تتضمن مشاريع وتدخلات عملية محددة الأهداف وآليات التتبع والتقييم، بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والرفع من جودة حياة الساكنة. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، في أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
20: تحت شعار قرنان من الضوء، انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي، احتفاء بالذكرى المئوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي، مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
12: هذه الدوره هذه كتشكل دور كتشكل حافز لنا وحافز للجميع الفنانين لا المغاربه ولا المغاربه القاطنه من الخارج ولا كذلك الاجانب، على اساس ان هذا الملتقى يكون ساحه ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
20: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب، ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
13: These are photographs that I took in 1994.
14: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
15: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
20: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر، وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
21: بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة 5 من معرض إفريقيا للرياضة إذانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي، الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. و وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة لتعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مابراديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مابراديو.
21: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مابراديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة
2: على ما راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، أن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري. غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزي ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من تبسيط مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية. غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي والتعاقد الأخلاقي يربطكم بالمواطنين. فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
22: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهامش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
17: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
9: هذه ثاني تجربه لينا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين. وهذه التجربه ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربه شبابيه وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
17: ظلام مسرحيه تعرض معالجه انسانيه لقضايا اجتماعيه ونفسيه مرتبطه بعوالم الشارع وثقافه الهامش، مستعرضه رحله شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
16: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
18: مع هذه ديال الوالد ديالي كنت كنقرا في الابتدائي يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائيه وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه

0: قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نينغميسن جماب راديو. افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهد السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة لتعاون تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
0: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقيات التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول ب10 ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
3: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تسناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كاين اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
0: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
2: سياسة مجتمع

0: اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
1: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
3: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لن يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: في الثالثة والعشرين من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تازناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
6: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
5: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازناخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية، من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندي في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة 8 للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
9: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
8: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
10: مجلس جماعة تارودانت يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيكا والمدرجات ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوسمسا على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
11: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول وتيه من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تردد، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا واحد 100 طفل وطفلة.
10: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ظلام، عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنيني بمدينة الرباط.
12: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهامش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو كيجوبيه من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
1: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلع، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
13: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها، حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو.
1: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمعة وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارساً و409 من الخيول يمثلون 16 بلداً. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلاً عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: قبل المغرب 15.7 مليون سائح عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717,000 سائح إضافية، حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
1: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
3: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: البربري، العربي البربري، العربي، كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
16: بمقر عمالة إقليمي تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا بفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
17: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
18: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندرج في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الاسطول هذا اللي تشرف هاد السند الماليه ديال 2026 يعني التمويل ديالو في اطار المبادره يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على اساس تعزيز الخدمات الداعمه للتمدرس من اجل يعني تكون اليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامه في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
16: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرى على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: ولا بد دائما جاكيطة عندهم سكر، لان يقدر دابا في هذا الجود اليوم راه ما بقاش كما كان شحال هادي. المهم يحضروا راسهم من هاد المنزله هادي ديال هاد الشهر هذا.
20: هاد المناعه ديالهم ماشي بحال واحد الانسان اللي تيفوت واحد السن معين، المناعه ديال الطفل تاثر عليه فهاد الا ما خداوش والديهم الحيضه والحضر فهذا راه غادي يتلقاو ما يسمى تيقولوا منزله البرد.
21: الانسان خصو يتشكي الميتيو حاله الطقس
6: يلبس لباس مناسب مع داك حالة الطقس ديال داك الجو. الا شاف انسان اخر فيه مرض من الاحسن ياخذ واحد المسافه بينه وبين الانسان الاخر باش ما يمرضش حتى هو ويتعادى.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: بمقر عمالة إقليمي تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
3: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
4: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كل من طرف المبادرة والإشراف المباشر للمجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندرج في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الاسطول هذا اللي تشرف هاد السند الماليه ديال 2026 يعني التمويل ديالو في اطار المبادره يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على اساس تعزيز الخدمات الداعمه للتمدرس من اجل يعني تكون اليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامه في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
2: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: تحت شعار قرنان من الضوء انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي احتفاء بالذكرى المئوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
6: هالدورة هذه كتشكل دور كتشكل حافز لنا وحافز لجميع الفنانين لا المغاربة ولا المغاربة القاطنين للخارج ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
5: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب، ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
7: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و 1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري. وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
8: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
5: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر. وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
9: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبرز في الرأس الأخضر التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنية التحتية الكروية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. وأشار جياني إنفانتينو في كلمة خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي ينعقد من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وقال رئيس الفيفا إن الهيئة الدولية استثمرت مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينها 500 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وأعدت تقريرا عن 124 مشروعا وإجراءات أخرى تم تنفيذها على مستوى القارة. وفي معرض حديثه عن تحسن البنية التحتية الكروية في إفريقيا، أشار إنفانتينو إلى أنه قبل سنتين لم يكن بإمكان 26 بلدا في القارة لعب مبارياتها الدولية على أرضها بسبب نقص الملاعب التي تستجيب للمعايير اللازمة، بينما يمكن حاليا لأربعين دولة استضافة مباريات على أراضيها. وأجدد التأكيد في هذا الصدد على التزام الفيفا بمواصلة البحث عن الفرص والموارد اللازمة لمواكبة تطور البنية التحتية وكرة القدم في إفريقيا بهدف تمكين جميع البلدان القارة من لعب مبارياتها على أرضها. كما أكد رئيس الفيفا على التقدم الذي شهدته كرة القدم الإفريقية على المستوى الدولي، مذكرا بأن 9 من 10 منتخبات إفريقية شاركت في كأس العالم 2026 بلغت مرحلة الإقصاء المباشر، مقارنة بعدم وجود أي من الفرق 5 للقارة خلال نسخة 2018. وأبرز أن هذا الأداء يعكس أهمية العمل المنجز في مختلف بلدان القارة، حيث تتبوأ المواهب الإفريقية مكانة متنامية في كرة القدم العالمية، ويتعين منحها المزيد من الفرص للتعبير عن قدراتها على أعلى مستوى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاق والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
11: 12e edition des rencontres Casablanca.
10: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، بما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
13: ختمنا حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هاد الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كاين اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
12: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارباد.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
15: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال برباط حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58 بعد 100 للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهارا.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: عدد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومينائية ومطارية ذات بعد دولي. الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في هذا الصدد أكد في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات

0: غير المطلع على البحر والاطلاع بدور حلقة وصل بين غرب إفريقيا والمغرب العربي والأسواق الدولية. من جانبه أعرب لويس ألفونسو راميريز كاريو الأستاذ بجامعة يوكاتان المستقلة بالمكسيك عن إعجابه بمستوى التنمية وجودة الحياة اللذين يطبعان منطقة الصحراء المغربية، مؤكدا أن كرامة الأشخاص تبنى بالطرق والمدارس والمستشفيات وقبل كل شيء في ظل احترام الطريقة التي يعيش بها كل مجتمع ويعبر من خلالها عن هويته الخاصة. وشدد هذا الأستاذ الجامعي مؤلف كتاب تحت سماء المغرب على أن تجربة الأقاليم الجنوبية تشكل نموذجا ملموسا لكيفية التوفيق بين التنمية الترابية والهوية المحلية والتماسك الوطني. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
2: مع هذه ديال الوالد ديال ملي كنت كنقرا في الابتدائي يعني في 68 مثلا طلعت الشهادة الابتدائية وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطة وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي مع الشرب في طبعا الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعة. ملي خرجت من المدرسة دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها يعني تقريبا دابا من قول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
1: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
3: بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذن بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية

0: مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة لتعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض، المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس. تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
2: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 الجهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرد مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
1: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
3: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاسبيتا معك، وهاد الخدمة الكبيرة والمهمة اللي كدار في هاد المشاورة الوطنية، وأن سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنة وبديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
1: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة. ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
5: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابق يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السياري في الجامعات والمعاهد.
4: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
6: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: مجلس جماعة تارودان تصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيكا والمدرجات ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودان، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوسما على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
8: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول والتي هي من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تارودان، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس. هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
7: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: أهلاً بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4105 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وأتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرامية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع لافتتاحي مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف، يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد، فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
11: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزخم بشكل خاص إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
10: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد 3 المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
13: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الطرف وعلى القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
12: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
15: أبرز عدد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومينائية ومطارية ذات بعد دولي. الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في هذا الصدد أكد في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنيات التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. واستحضر السيد غوميز في هذا السياق نموذج ميناء الداخل الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المنشأة مؤهلة لتصبح قطبا استراتيجيا للتجارة واللوجستيك والربط في إفريقيا، مضيفا أن هذا الميناء من شأنه تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وبالتالي فتح طرق تجارية جديدة كفيلة بفك العزلة عن الدول غير المطلة على البحر والاطلاع بدور حلقة وصل بين غرب إفريقيا والمغرب العربي والأسواق الدولية. من جانبه أعرب لويس ألفونسو راميريز كاريو الأستاذ بجامعة يوكاتان المستقلة بالمكسيك عن إعجابه بمستوى التنمية وجودة الحياة اللذين يطبعان منطقة الصحراء المغربية، مؤكدا أن كرامة الأشخاص تبنى بالطرق والمدارس والمستشفيات وقبل كل شيء في ظل احترام الطريقة التي يعيش بها كل مجتمع ويعبر من خلالها عن هويته الخاصة. وشدد هذا الأستاذ الجامعي مؤلف كتاب تحت سماء المغرب على أن تجربة الأقاليم الجنوبية تشكل نموذجا ملموسا لكيفية التوفيق بين التنمية الترابية والهوية المحلية والتماسك الوطني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بارب، عرب بارب، عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: مجلس جماعة تارودان يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجات ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودان، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران تسمس على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
4: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في حقيقة. مشروع الأول والتي هي من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تارودان، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
3: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
5: إنغميز نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرفوا أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال، بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمعوا أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل فرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية. فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد الشعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا. ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقة الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية، حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأن وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. بنك المغرب يصدر وثيقتي عمل جديدتين حول العملة الرقمية للبنك المركزي. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال سنة 2026. كندا تخصص أزيد من 31 مليون دولار للتخفيف من نقص العاملين في القطاع الصحي. إلى التفاصيل، أعلن بنك المغرب عن إصدار وثيقتي عمل جديدتين باللغة الفرنسية والإنجليزية على بوابته الإلكترونية ضمن ركن الإصدارات والبحوث. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن الوثيقة الأولى تحمل عنوان العملة الرقمية للبنك المركزي، الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب، فيما تهم الوثيقة الثانية نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح يدمج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي. وتمثل هذه المنشورات حسب المصدر ذاته فرصة لتقاسم نتائج أعمال الباحثين في بنك المغرب مع الأوساط العلمية والعموم. وخلص بنك المغرب إلى أن نشر هذه الوثائق سيساهم في إغناء النقاش حول القضايا الاقتصادية والمالية وتعزيز الروابط مع الأوساط الجامعية والبحثية. وفي خبر آخر، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية، أوضح أونكتاد أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل تجارتها العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. وأبرز والأممي أن القارة الآسيوية ستساهم بنسبة 59% من النمو الاقتصادي العالمي خلال السنة الجارية، يقودها نمو الصاعد في الهند بنسبة 7.3% وإندونيسيا بنسبة 5.2% والصين بنسبة 4.5%. وفي المقابل انخفضت المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأكثر من 20% منذ سنة 2024. وحذر المؤتمر من أن طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المرتبطة بها لا سيما أشباه المواصلات، ورغم كونها محركا رئيسيا للتجارة، إلا أنها تنطوي على مخاطر تهدد الاستقرار المالي نتيجة تركز الأسواق واقتصارها على عدد محدود من الشركات الكبرى.
8: وفي الختم، أعلنت الحكومة الكندية عن تخصيص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
10: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية، من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
8: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
11: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض، المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتاك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
12: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد المقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 الجهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرد مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
11: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
13: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاسبيتا معك، وهاد الخدمه الكبيره والمهمه اللي كدار في هاد المشاورات الوطنيه، وان سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنه وبالديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
11: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة، ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
15: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان تتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى جناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان من البنبرة إلى ولاد بلال مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. لم تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا جناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي. حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
14: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
17: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
16: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
17: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
16: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
17: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
16: في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمس أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة

0: السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة، وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة، إذناً بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية والنقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة لتعاون تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ظلام، عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
5: هي مسرحية

0: هي تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو يعني شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
1: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
2: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
1: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
6: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
5: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
6: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
5: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
6: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
5: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على المستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم شركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
5: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية التنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
5: جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
7: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
8: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
5: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة 8 للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
11: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
10: هذا المهرجان يرم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم.
13: مجلس جماعة تارودان تصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية، من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودان، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوس مسعى على مشاريع تهيئة الساحة العمومية والمساحات الخضراء.
14: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول والتي هي من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجماعة تردد، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجماعة 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
13: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة
4: نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
15: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
6: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
5: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
6: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدول والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
5: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
6: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار للخليج الإقليمي.
5: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان سواء على المستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشر يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
5: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
5: جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
7: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
8: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة. اللي كيواكب هذا النشاط هذا، والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم، وعلى طول السنه يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا، واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
5: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة على مستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. كتابة الدولة تعلن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تامري كاب غير بأكادير. بأسف، انعقاد الاجتماع لدراسة الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة مخاطر الفيضانات. المركز الصحي القروي بجرادة يشرع في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق صدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تامري كاب غير التابعة لمنطقة أكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكلي للوسط البيئي. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود تلوث بكتيري في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير المسموح بها. عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم أسفي بمقر عملة الإقليم اجتماعا خصصا لدراسة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية مدينة أسفي لمواجهة مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يستدعيه من رفع درجة اليقظة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية. وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم باستعراض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، والتي همت أساسا تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات واستعراض الحلول والتدابير التقنية المقترحة للحد من آثارها، مع تحديد التدخلات ذات الأولوية الكفيلة بتعزيز حماية حماية المدينة والرفع من قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية. بإقليم جرادة شرع المركز الصحي القروي في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجماعة بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتدعيم المقاربة المجتمعية للصحة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والانتقال نحو مقاربة شمولية ترتكز على التشخيص والتنسيق والمشاركة في معالجة محددات الصحة المحلية. وتشمل هذه الدينامية إنجاز تشخيص مجتمعي لبناء صورة متكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي بالجماعة، يستند إلى جمع المعطيات الإحصائية والاستماع إلى انتظارات الساكنة ورصد الموارد المتاحة. وستستثمر نتائج هذا التشخيص في تحديد الأولويات الصحية وإعداد خطة عمل محلية تتضمن مشاريع وتدخلات عملية محددة الأهداف وآليات التتبع والتقييم، بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والرفع من جودة حياة الساكنة. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، في أمان الله.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو،
15: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
6: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
5: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
6: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
5: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
6: لقد تمكنت المملكة من تبصير مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية. نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
5: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على المستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم شركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
5: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
5: جهويا جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
7: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
8: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحه، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعيه اصدقاء الصحه في هذا المركز المرجعي لصحه الام والطفل تحت الاشراف ديال السيد عامل الاقليم باقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال

0: تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسبة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
3: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
2: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
3: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
2: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
3: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوه وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على المستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
2: جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
5: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
6: احنا اليوم احنا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
2: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
7: الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية، من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماط راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
8: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
9: نسخة ثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هاد الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
8: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
3: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
2: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
3: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الهوية الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
2: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
3: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11 أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان سواء على المستوى التشريعي الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم شركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلي أبو الرجاء.
4: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
2: جهويا جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
5: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
6: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة. اللي كيواكب هذا النشاط هذا، والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم، وعلى طول السنه يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا، واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
2: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عملياتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: راديو.
11: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
3: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
2: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
3: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
2: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
3: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان سواء على المستوى التشريعي الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
2: جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
5: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
6: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة. اللي كيواكب هذا النشاط هذا، والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم، وعلى طول السنه يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا، واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
2: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية محققا نتائج مشاركة.

0: الحركات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. الدورة الثانية عشرة من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمجي العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
1: ماب راديو. ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
2: قال استاذ القانون العام والعلوم السياسيه بجامعه القاضي عياض بمراكش عتيق السعيده ان الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلاله الملك محمد السادس بمناسبه افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الاولى من الولايات التشريعيه الثانيه عشره قدم رؤيه استراتيجيه متبصره تحدد خارطه طريق واضحه ودقيقه مؤطره للمرحله المقبله من الولايات التشريعيه والحكوميه. واوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. وأكد أن الخطاب الملكي حدد المعايير الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، مشددا على أن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على تشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجهها كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو.
4: ماب راديو
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواجهة

0: مواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
1: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
0: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
0: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 15 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على المستوى التشريعي الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلي أبو الرجاء.
2: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
0: جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
0: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عملياتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
6: أنا مستعصبين أو كيحمينا أو كيدافع عليا هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو يعني شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
5: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
7: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو.
5: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز تعاون دولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب، الطموحات، الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى زيادة من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.
9: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
8: ماب راديو.
10: ماب راديو.
9: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
1: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
0: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 15 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان سواء على المستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
0: جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
0: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
8: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
11: هذا شرف لنا كبير بأن المغرب ديالنا أنه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
12: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد كثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
13: الماروك سي ان بيي تري اكويون إلي اوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.

0: لديكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
1: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
3: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
6: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
5: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
6: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
5: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
6: لقد تمكنت المملكة من تبصير مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
5: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على المستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم شركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
5: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
5: جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
8: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
9: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحه، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعيه اصدقاء الصحه في هذا المركز المرجعي لصحه الام والطفل تحت الاشراف ديال السيد عامل الاقليم باقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم وعلى طول السنه، يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
5: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: أكدت الأكاديمية الشيلية باث ميليت أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يبرز طموحات التنموية للمغرب الصاعد والإشعاع المتنامي للمملكة على الساحة الدولية.

يتقاسم تجاربه وخبرته مع بلدان أخرى. كما توقفت السيدة ملاثة عند الأهمية التي أولاها الخطاب الملكي لفئة الشباب ولضرورة تعزيز السياسات العمومية الموجهة إليهم بالنظر لدورهم الحاسم في صياغة مستقبل البلاد، وأبرزت الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للجهوية ولاسيما من خلال تعزيز آليات التنسيق بين الدولة والجهات قصد تحفيز تنمية ترابية أكثر شمولا. وفيما يتعلق برهانة الدولية التي تناولها الخطاب الملكي، ركزت الأكاديمية الشيلية على مسألة الهجرة مشيرة إلى أن جلالة الملك تطرق إلى الصعوبات التي تعوق التعاون في هذا المجال وإلى ضرورة تقديم إجابات ملموسة لها بتنسيق مع الدول الأخرى. وبالنسبة لسيدة ملاثة، فإن الخطاب الملكي يتميز من هذا المنطلق بطبعه الواقعي والبراغماتي للغاية في مواجهة التحديات الكبرى لعالم يمر بمرحلة انتقالية وتطبعه تحولات متسارعة ومستوى عال من عدم اليقين. أكد الخبير في شؤون الدولية المعاصرة محمد بودن أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 اليوم الجمعة يرسم مسارا عمليا لترجمة الطموحات الكبرى للمملكة عبر إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المهيكلة استجابة للتحولات الجيوسياسية. السيد بودن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي يختزن رؤية طموحة تروم تعزيز قدرات المغرب في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي فضلا عن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة التي تضع تمكين الشباب واطلاع القطاع الخاص بدوره المحوري والعمل الميداني الترابي في صلب أولوياتها تتيح فرصا غير مسبوقة لتأكيد مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة، مسجلا أن الاعتزاز بالانتماء للوطن يشكل دافعا قويا لتحقيق مكاسب تنموية كبرى خلال هذه الولايات التشريعية والحكومية. وسجل السيد بودن أن الخطاب الملكي توقف عند التحديات التي تواجه التعاون المغربي الإسباني والمرتبطة أساسا ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، مبرزا أن هذا التعاون ينبغي أن يفضي في نهاية المطاف إلى خدمة الأهداف المشتركة والإقليمية.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها.

0: عبيرة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
1: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
0: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 15 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على المستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعدعي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد الدعدعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: كما قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارين إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتميز بوجهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي.
0: جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحه، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعيه اصدقاء الصحه في هذا المركز المرجعي لصحه الام والطفل تحت الاشراف ديال السيد عامل الاقليم باقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم وعلى طول السنه، يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
0: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أكد الخبير في شؤون الدولية المعاصرة محمد بودن أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 اليوم الجمعة يرسم مسارا عمليا لترجمة الطموحات الكبرى للمملكة عبر إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المهيكلة استجابة للتحولات الجيوسياسية. السيد بودن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي يختزن رؤية طموحة تروم تعزيز قدرات المغرب في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي فضلا عن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة التي تضع تمكين الشباب واطلاع القطاع الخاص بدوره المحوري والعمل الميداني الترابي في صلب أولوياتها تتيح فرصا غير مسبوقة لتأكيد مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة مسجلا أن الاعتزاز بالانتماء للوطن يشكل دافعا قويا لتحقيق مكاسب تنموية كبرى خلال هذه الولايات التشريعية والحكومية. وسجل السيد بودن أن الخطاب الملكي توقف عند التحديات التي تواجه التعاون المغربي الإسباني والمرتبطة أساسا ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع مبرزا أن هذا التعاون ينبغي أن يفضي في نهاية المطاف إلى خدمة الأهداف المشتركة والإقليمية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: المحطة الثانية للدورة الخامس عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
8: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
5: ماب راديو
7: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
1: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
0: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
0: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوة جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركية اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب قوة المقاومه تحويل القوى المكتسبه الى قوى مشتركه ومفعله ومعترف بها. هذا واكد عدد من البرلمانيين ان الخطاب الذي وجهه صاحب الجلاله الملك محمد السادس الى اعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كي واكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
0: وفي الشأن الدولي أعلنت قناة بنما استمرار عملياتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارن إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة يتميز بوجاهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية التنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي. وأشار في هذا السياق إلى أن جلالة الملك شدد على ضرورة تسريع تنزيل جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع الكبرى بما يمكن المغرب من التكيف مع التطورات الجيو اقتصادية. من جهة أخرى، نوه السيد روزمارين بالمقاربة التي اعتمدها جلالة الملك بشأن قضية الهجرة، ولفت الخبير القانوني إلى أنه من خلال إعلان عزم المغرب تقديم وثيقة لشركائه تستعرض رؤية استراتيجية واضحة وملموسة تهدف إلى فتح الطريق لتوجه جديد يخدم التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. يؤكد جلالة الملك حرص المملكة على تعزيز دورها كشريك موثوق ومسموع الكلمة.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
11: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
10: وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
1: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
0: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
1: لقد تمكنت المملكة من تبسيط مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم.
0: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوة جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
0: وفي الشأن الدولي أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100%
12: في المغرب.
2: قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارن إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة يتميز بوجاهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية للتنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي. وأشار في هذا السياق إلى أن جلالة الملك شدد على ضرورة تسريع تنزيل جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع الكبرى بما يمكن المغرب من التكيف مع التطورات الجيواقتصادية. من جهة أخرى نوه السيد روزمارين بالمقاربة التي اعتمدها جلالة الملك بشأن قضية الهجرة، ولفت الخبير القانوني إلى أنه من خلال إعلان عزم المغرب تقديم وثيقة لشركائه تستعرض رؤية استراتيجية واضحة وملموسة تهدف إلى فتح الطريق لتوجه جديد يخدم التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. يؤكد جلالة الملك حرص المملكة على تعزيز دورها كشريك موثوق ومسموع الكلمة. إذاعة

0: ملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
1: مع هذه ديال الوالد ملي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائيه، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه، كندرب بحال البراود ديال الكحول داك الشيء مع الشرب بحال الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعه مع الوالد، بقيت كنهزر تعلمت الحرفه مزيانه، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من نقول من 74 أو 73 وانا في الحرفه.
0: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
5: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر 3000

0: 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيد السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدول والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. نفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوى جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية، والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب، قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية، والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة، وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم، تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا، والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة 8 للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14-17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
7: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
6: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
8: رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب، الطموحات، الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل، أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك.
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
9: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوة جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركية اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب، قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. كتابة الدولة تعلن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة مريكاب غير بأكادير. بأسف انعقاد الاجتماع لدراسة الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة مخاطر الفيضانات. المركز الصحي القروي بجرادة يشرع في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق صدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تمري كاب غير التابعة لمنطقة أكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكلي للوسط البيئي. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود تلوث بكتيري في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير المسموح بها. عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم أسفي بمقر عملة الإقليم اجتماعا خصصا لدراسة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية مدينة أسفي لمواجهة مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يستدعيه من رفع درجة اليقظة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية. وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم باستعراض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، والتي همت أساسا تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات واستعراض الحلول والتدابير التقنية المقترحة للحد من آثارها، مع تحديد التدخلات ذات الأولوية الكفيلة بتعزيز حماية المدينة والرفع من قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية. بإقليم جرادة شرع المركز الصحي القروي في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجماعة بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتدعيم المقاربة المجتمعية للصحة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والانتقال نحو مقاربة شمولية ترتكز على التشخيص والتنسيق والمشاركة في معالجة محددات الصحة المحلية. وتشمل هذه الدينامية إنجاز تشخيص مجتمعي لبناء صورة متكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي بالجماعة، يستند إلى جمع المعطيات الإحصائية والاستماع إلى انتظارات الساكنة ورصد الموارد المتاحة. وستستثمر نتائج هذا التشخيص في تحديد الأولويات الصحية وإعداد خطة عمل محلية تتضمن مشاريع وتدخلات عملية محددة الأهداف وآليات التتبع والتقييم، بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والرفع من جودة حياة الساكنة. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، في أمان الله.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
5: ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ماب راديو،
10: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوى جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعيات المجتمع المدني خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة

0: مشجرة وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسبة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامون، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغمسن، غماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
4: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب السياسة.

0: سياسة ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوة جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركية اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشراكات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب، قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة. اللي كيواكب هذا النشاط هذا، والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم، وعلى طول السنه يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا، واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عملياتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات، وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
6: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
2: المحطة الثانية للدورة الخامسة عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
4: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
3: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منح إياها ناخب الإقليم.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو. على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
5: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
6: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
5: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الهوية الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
6: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
5: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
6: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: قال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
6: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوة جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركية اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب، قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
8: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
9: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
6: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عملياتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3 و5% من التجارة العالمية. ورياضيا بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقيه، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
11: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافه، يشوفوا البلاد ديالنا.
12: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد اكثر، تكون شي رقم مقياسي، وحنا فرحانين.
13: المغرب سي ان بيي تري اكويون اللي اوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
1: Map Radio.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة، إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة لتعاون تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
3: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
5: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
6: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
5: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الهوية الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
6: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
5: لقد تمكنت المملكة من تبسيط مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
6: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: قال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم.
6: وفي نفس السياق، أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوى جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب قوامها تحويل القوى المكتسبة إلى قوى مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
8: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
9: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
6: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3 و5% من التجارة العالمية. ورياضيا بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
14: أكدت الأكاديمية الشيلية باث ميليت أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 يبرز طموحات تنموية للمغرب الصاعد والإشعاع المتنامي للمملكة على الساحة الدولية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، السيدة ميليت أشارت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن جلالة الملك سلط الضوء على المكانة التي رسختها المملكة على الصعيد الدولي كبلد موثوق يتمتع بالمصداقية ويحرص على الوفاء بالتزاماته تجاه شركائها. وأضافت أن هذه المكانة الراسخة يترجمها أيضا التقدم الذي أحرزه المغرب في مختلف المجالات، مما جعل من المملكة نموذجا يتقاسم تجاربه وخبرته مع بلدان أخرى. كما توقف السيدة ميليت عند الأهمية التي أولاها الخطاب الملكي لفئة الشباب ولضرورة تعزيز السياسات العمومية الموجهة إليهم بالنظر لدورهم الحاسم في صياغة مستقبل البلاد. وأبرزت الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للجهوية، ولا سيما من خلال تعزيز آليات التنسيق بين الدولة والجهات قصد تحفيز تنمية ترابية أكثر شمولا. وفيما يتعلق برهانة الدولية التي تناولها الخطاب الملكي، ركزت الأكاديمية الشيلية على مسألة الهجرة، مشيرة إلى أن جلالة الملك تطرق إلى الصعوبات التي تعوق التعاون في هذا المجال وإلى ضرورة تقديم إجابات ملموسة لها بتنسيق مع الدول الأخرى. وبالنسبة لسيدة ميليت، فإن الخطاب الملكي يتميز من هذا المنطلق بطبعه الواقعي والبراغماتي للغاية في مواجهة التحديات الكبرى لعالم يمر بمرحلة انتقالية وتطبعه تحولات متسارعة ومستوى عال من عدم اليقين. أكد الخبير في شؤون الدولية المعاصرة محمد بودن أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 اليوم الجمعة يرسم مسارا عمليا لترجمة الطموحات الكبرى للمملكة عبر إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المهيكلة استجابة للتحولات الجيوسياسية. السيد بودن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي يختزن رؤية طموحة تروم تعزيز قدرات المغرب في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي، فضلا عن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة التي تضع تمكين الشباب واطلاع القطاع الخاص بدوره المحوري والعمل الميداني الترابي في صلب أولوياتها تتيح فرصا غير مسبوقة لتأكيد مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة، مسجلا أن الاعتزاز بالانتماء للوطن يشكل دافعا قويا لتحقيق مكاسب

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزل نينغميسن غماب راديو. ماب راديو،
3: ماب راديو،
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
6: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة

0: البنيات التحتية يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى للسهم في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الهوية الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من تبسيط مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوة جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار والشراكات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عملياتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
7: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السياري في الجامعات والمعاهد.
6: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
8: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: ظلام، عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
10: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو يعني شنو كيجودي من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
6: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
10: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين. وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
6: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
9: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوى جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب، قوامها تحويل القوى المكتسبة إلى قوى مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة. اللي كيواكب هذا النشاط هذا، والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم، وعلى طول السنه يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا، واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جا من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية، فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف دياله حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم، وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة. فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها، وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بالأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة، يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقات الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء، وخاص دائما تمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموا بها في بعض الأحيان، لأنه وسيلة لا للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. مع براديو. مع براديو.
9: نشرة الأخبار على مع براديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية، فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدول والجهات ووضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوة جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: ب ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقى والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
14: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
13: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل

0: في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موضوع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
3: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
2: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة.

0: العمل على إيجاد حلول واقعية لها.
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
0: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
0: وفي نفس السياق، أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوى جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية، والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب، قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية، والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة، وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
0: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3 و5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
7: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان تتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى جناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان، من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا جناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع، بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: ماب راديو
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
6: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
1: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة لمجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
0: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وأبدية، تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم.
0: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوى جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركة اجتماعية، والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب، قوامها تحويل القوى المكتسبة إلى قوى مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية، والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة، وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحه، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعيه اصدقاء الصحه في هذا المركز المرجعي لصحه الام والطفل تحت الاشراف ديال السيد عامل الاقليم باقليم ديونا اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم، وعلى طول السنه يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
0: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. كتابة الدولة تعلن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تامري كاب غير بأكادير. بأسف، انعقاد الاجتماع لدراسة الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة مخاطر الفيضانات. المركز الصحي القروي بجرادة يشرع في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق صدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تامري كاب غير التابعة لمنطقة أكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكلي للوسط البيئي. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود تلوث بكتيري في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير المسموح بها. عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم أسفي بمقر عملة الإقليم اجتماعا خصصا لدراسة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية مدينة أسفي لمواجهة مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يستدعيه من رفع درجة اليقظة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية. وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم باستعراض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، والتي همت أساسا تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات واستعراض الحلول والتدابير التقنية المقترحة للحد من آثارها، مع تحديد التدخلات ذات الأولوية الكفيلة بتعزيز حماية المدينة والرفع من قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية. بإقليم جرادة، شرع المركز الصحي القروي في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجماعة بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتدعيم المقاربة المجتمعية للصحة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والانتقال نحو مقاربة شمولية ترتكز على التشخيص والتشخيص والتنسيق والمشاركة في معالجة محددات الصحة المحلية. وتشمل هذه الدينامية إنجاز تشخيص مجتمعي لبناء صورة متكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي بالجماعة، يستند إلى جمع المعطيات الإحصائية والاستماع إلى انتظارات الساكنة ورصد الموارد المتاحة. وستستثمر نتائج هذا التشخيص في تحديد الأولويات الصحية وإعداد خطة عمل محلية تتضمن مشاريع وتدخلات عملية محددة الأهداف وآليات التتبع والتقييم، بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والرفع من جودة حياة الساكنة. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، في أمان الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو
1: صحته.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
2: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات سيداتي والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
2: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
2: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. له. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق، أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوى جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركية اجتماعية، والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار، والشركات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب، قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية، والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة، وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا، جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
5: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحه، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعيه اصدقاء الصحه في هذا المركز المرجعي لصحه الام والطفل تحت الاشراف ديال السيد عامل الاقليم باقليم ديونا اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم وعلى طول السنه، يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي، أعلنت قناة بنما استمرار عمليتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا، بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية، محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: أكد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة محمد بودن أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 اليوم الجمعة يرسم مسارا عمليا لترجمة الطموحات الكبرى للمملكة عبر إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المهيكلة استجابة للتحولات الجيوسياسية. السيد بودن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي يختزن رؤية طموحة تروم تعزيز قدرات المغرب في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي فضلا عن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة التي تضع تمكين الشباب واطلاع القطاع الخاص بدوره المحوري والعمل الميداني الترابي في صلب أولوياتها تتيح فرصا غير مسبوقة لتأكيد مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة مسجلا أن الاعتزاز بالانتماء للوطن يشكل دافعا قويا لتحقيق مكاسب تنموية كبرى خلال هذه الولايات التشريعية والحكومية. وسجل السيد بودن أن الخطاب الملكي توقف عند التحديات التي تواجه التعاون المغربي الإسباني والمرتبطة أساسا ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع مبرزا أن هذا التعاون ينبغي أن يفضي في نهاية المطاف إلى خدمة الأهداف المشتركة والإقليمية.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو
8: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
9: مجلس جماعة تارودانت يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجات ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوس مساء على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
10: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول والتي هي من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجماعة تردد لواحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس التي توفر للجماعة 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
9: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
7: المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعديوي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغربا يستشرف ويرسم مسارا للتنمية المشتركة. السيد الدعديوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج

0: أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
2: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
2: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل

0: المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الهوية الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من تبسيط مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد ولد الرشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم.
1: وفي نفس السياق أكد الأكاديمي الشرقوي الروداني أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء غرفتي البرلمان يرسي معادلة قوة جديدة تتمثل في تحويل الاستثمارات إلى حركية اجتماعية والجهوية إلى قدرة على اتخاذ القرار والشراكات الدولية إلى معاملة بالمثل قائمة على السيادة. وأوضح السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء أن هذه المعادلة الجديدة ترسم معالم المرحلة المقبلة من إقلاع المغرب قوامها تحويل القوة المكتسبة إلى قوة مشتركة ومفعلة ومعترف بها. هذا وأكد عدد من البرلمانيين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. وأوضح السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن ديناميات التعاون والحوار مع شركائها. جهويا جرى بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعيات المجتمع المدني خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
1: وفي الشأن الدولي أعلنت قناة بنما استمرار عملياتها بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب جنوب شرق البلاد دون تسجيل إصابات رغم رصد بعض الأضرار المادية وفق التقارير الأولية. وأفادت هيئة قناة بنما في بيان بأنها فعلت بروتوكولات الطوارئ فيما توصل فرقها التقنية تفقد المنشآت لتحديد الأضرار المحتملة دون أن يؤثر ذلك على حركة عبور السفن، علما أن القناة تمر عبرها ما بين 3-5% من التجارة العالمية. ورياضيا بصم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون على مشاركة متميزة في منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياتلون والبطولة الإفريقية للديواتلون المنظمة بمدينة الغردقة المصرية محققا نتائج مشرفة عكست المستوى التنافسي للعناصر الوطنية وحضورها في مختلف الفئات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى تفاصيل. مستهلنا لهذا الموعد الرياضي من نتائج افتتاحية الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وفي بدايتها انتهى لقاء ملعب المدينة والذي جمع بين نهضة بركان واتحاد التورقة على وقعية تعادل السلبية دون أهداف. وفي المقابل حسم الجيش الملكي موقعة ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد أمام جاره وداد تمارة، وسجل هدف الفوز للزعيم اللاعب يوسف الفحلي من علامة الجزاء في الدقيقة 60. ومن الرباط إلى الزمبرة، حسنية أكادير يكتسح مضيفه نهضة الزمبرة بخماسية لهدفين ويمحو بذلك عثرة الجولة الماضية، وسجل خماسية الحسنية كل من أيوب بن عدي بهدفين في الدقيقتين 10 و45 وعماد الرياحي بهدفين في الدقيقتين 41 و65، فيما اختتم عبد الله إبراهيم عدد الأهداف في الدقيقة 83، فيما سجل لفريق الزمبرة كل من جواد الصغير في الدقيقة 14 وجيمس أجاكو في الدقيقة 25 من علامة الجزاء. وشهد اللقاء طرد اللاعب عبد اللطيف البجانية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. هذا وانتهى لقاء الرجاء الرياضي ومضيفه المغرب الفاسية بالتعادل السلبي، وعرف اللقاء طرد اللاعب عثمان شريبية في الدقيقة 38. في خبر آخر، أعرب الإطار والتقني الفرنسي إيريك بلاهيك عن اعتزازه بتعيينه مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي النسوي. وعبر بلاهيك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي عن فخره الكبير وحماسه العارم عقب تعيينه مدربا لمنتخب لبؤات الأطلس، وأضاف: أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها على ثقتهم، وكذلك على الفرصة التي أتيحت لي لخوض هذا التحدي الجديد. بمشاركة المغرب، انطلقت اليوم بمدينة الغردقة المصرية منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون نسخة 2026، إلى جانب نخبة من الرياضيين والمنتخبات الإفريقية والعربية. ويمثل المغرب في هذه التظاهرة الرياضية وفد يضم 25 رياضية ورياضيا، 9 إناث و16 ذكرا، يخوضون غمار المنافسات في مختلف المسابقات الفئات العمرية في إطار سعي المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره على الساحة الإفريقية والعربية. والختم من ملاعب التنس، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شانغهاي الماسترز الألفي نقطة، فيما سقط الإيطالي فلافيو كوبولي السابع ووصيف بطل فرنسا المفتوحة أمام المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو. وفاز زفيريف البالغ من العمر 29 عاما الذي ضمن اعتلاء صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم، بعد إعلان المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينير أنه لن يلعب مجددا هذا العام. وفاز زفيريف على الصيني وو يي بينغ المصنف 13 بعد المئة بنتيجة 6-4 7-6 و7-4 في شوط كسر الإرسال في الدورية الثانية. ويواجه زفيريف في الدورية المقبلة الفرنسي كونتان أليس المصنف 48 وأول بلجيكي ألكسندر بلوكس المصنف 28. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختم هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: ماب راديو.
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
8: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
9: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولايات التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
8: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثلو هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخجاري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوك أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال السزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقادير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملت وأقاليم تنغير والراشدية وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك وذلك من اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
8: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة للرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100%
8: أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن دينامية التعاون والحوار مع شركائها. وشدد أيضا على أهمية المكانة التي يوليها جلالة الملك للامركزية وتعزيز اختصاصات الجهات، معتبرا أن هذا التوجه يشكل رافعة أساسية لتقريب القرار العمومي من المواطنين وتحقيق تنمية ترابية أكثر توازنا والاستثمار بشكل أفضل في الإمكانات التي تزخر بها كل جهة. وفيما يتعلق بقضية الهجرة، سجل السيد موريسون أهمية المقاربة التي أكد عليها الخطاب الملكي والتي تقوم على البحث عن حلول متوازنة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب وعلاقاته مع بلدان الجوار ومتطلبات التعاون الإقليمي البناء. وخلص السيد موريسون إلى أن المغرب الطالب يجدد من خلال الخطاب الملكي التأكيد على إرادته في مواصلة دينامية التنمية والتحديث مع ترسيخ دوره كشريك ملتزم بالبحث عن حلول مشتركة للتحديات الإقليمية. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع برادو،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. مع براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ما براديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم.
10: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
12: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
11: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي
13: الفرنسية بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحظى في هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلى مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
5: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مابراديو
7: نشرة الأخبار على مابراديو.
8: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
8: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
9: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
8: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنا مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزيلال قلميم أقادير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
8: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية، مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل، أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين، بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
15: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم وإلى العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل

0: أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
1: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
2: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعالم.

0: أمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصيتها واحتياجاتها التنموية.
1: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثلو هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزيلال قلميم أقادير إذوتنان ترودانت إنسكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
1: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشجر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضائه وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشجر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مستمعينا الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
3: بالنسبة للحرفة تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا احنا خدمنا فيه وطورنا شوية تقريبا دابا واحد 16 عام.
2: المعلم كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية، شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
3: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور القاع ديالو، وكنطلعوا الغرغة تاعي في التور، من بعد كندوزوا هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصوب العنبوب، وهاد اليديات هاد اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم كنزيدو واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا، كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال، ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلوه ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدب ديال 18 كره يعني حقيقيه، وعاد من بعد كنجيبو للسوق. الصينيه تقريبا حتى هي مختلفه، كاينه الصينيه الدايره كاينه الكاريه كاينه اللي فيها الفريغ، الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشت ديال النحاس اللي كندوبو كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس، وهادو واحد المساله الناس ما كيعرفوش بزاف، ان اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، الا شد فيه العيار راه حديد يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار، والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني النحاس أصل 100%.
4: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفة كينا مرحلة كتحتاج للدقة والصبر أكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي أصعب مرحلة في هاد الصنعة وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
3: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقة. كتحتاج للصناعة التقليدية كتصوب باليد، ماشي ماشين، ماشي ما كاين، يعني كتصوب بيدك. يعني بالنسبة للفريغ كيخصك أنك كتفرض شي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس، ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق. هو كيخدم بالكاوية، حنا كنضمو هاد الكاوية، ما كنقول دابا كنقول الكولة، يعني كتستحق العافية والمرقاطع والخفيف. الا ما دولي مازال ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البنت كتراسي.
4: المعلم، اذا كانت هاد الحرفه تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هاد الحرفه وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
3: بالنسبه لهاد الحرفه هادي هو اقبال كاين وما كاينش، هو هي واعره غير البدايه. واي اي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي انا كشاب بحالي دابا شي استورتو من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكونوا في يديهم الا عندك الحرفه، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان وكاين المساعده. يعني اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس، في النحاس، في الخياطه، في اي حاجه، اي دومين صناعه تقليديه.
4: كآخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة، ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن، إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة، شنو غادي تقول لينا؟
3: أنا نحس عندي في الدم، يعني ولو أنا عفيد دابا مستغني عليه وندير خدمة أخرى، ولكن رغم هذا نحس ما كنتفرقش عليه، أنا نحس عندي في الدم.
4: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة، وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
5: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: بارب عرب بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براد. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
2: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي الأنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
3: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
1: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزيلال قلميم أقادير إذا وتنان ترودانت إنسكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملم بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملم بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
1: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاتح مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: تحت شعار بين النكهات والتقاليد رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
7: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
6: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
8: بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
9: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعيات أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
10: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمجونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مجونة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم يوم تحسيسي للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر وللحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
8: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
11: كونوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت، وملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات إذا هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل، كيتكلف بصحة الأم والطفل، كيستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
12: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم. نوعي الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر، داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل، المراكز الصحيه تتشجع على التشخيص المبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه، وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
8: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم وإلى العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
2: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، تعينوا إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى ناسمة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
3: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
1: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملة وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال أس الزاق شيشاوى الفقيه بن صالح أزيلال قلميم أقذير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زورا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
1: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء، وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
13: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
5: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
14: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لن يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن دينامية التعاون والحوار مع شركائها. وشدد أيضا على أهمية المكانة التي يوليها جلالة الملك للامركزية وتعزيز اختصاصات الجهات، معتبرا أن هذا التوجه يشكل رافعة أساسية لتقريب القرار العمومي من المواطنين وتحقيق تنمية ترابية أكثر توازنا والاستثمار بشكل أفضل في الإمكانات التي تزخر بها كل جهة. وفيما يتعلق بقضية الهجرة، سجل السيد موريسون أهمية المقاربة التي أكد عليها الخطاب الملكي والتي تقوم على البحث عن حلول متوازنة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب وعلاقاته مع بلدان الجوار ومتطلبات التعاون الإقليمي البناء. وخلص السيد موريسون إلى أن المغرب يجدد من خلال الخطاب الملكي التأكيد على إرادته في مواصلة دينامية التنمية والتحديث مع ترسيخ دوره كشريك ملتزم بالبحث عن حلول مشتركة للتحديات الإقليمية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
15: المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي الأمريكي محمد الدعديوي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 يفتتح مرحلة جديدة أمام مغرب يستشرف ويرسم مسار للتنمية المشتركة. السيد الدعديوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي كان خطاب صراحة استعرض فيه جلالة الملك حصيلة للمنجزات المحققة والتحديات المطروحة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمقاربة تشهد على البراغماتية السياسية والنضج المؤسساتي للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المحلل السياسي أضاف أن الخطاب الملكي يحمل أيضا رسالة سياسية جوهرية مفادها أن التعاون في مجال الهجرة يعد خيارا سياسيا والتزاما إراديا لا يمكن أن يكون موضوع أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وسجل السيد الدعديوي أن ذلك يظهر أن المغرب شريك موثوق يفي بالتزاماته وينتظر المعاملة ذاتها من شركائه، مسلطا الضوء على إعلان جلالة الملك أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
15: نشرة الأخبار مستمعين الكرام، أهلا بكم وإلى العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى

0: المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
2: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
1: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء

0: المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ميليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقذير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ميليمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ميليمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء، وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية، مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة للرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبرز في الرأس الأخضر التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنية التحتية الكروية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. وأشار جياني إنفانتينو في كلمة خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي ينعقد من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وقال رئيس الفيفا إن الهيئة الدولية استثمرت مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينها 500 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وأعدت تقريرا عن 124 مشروعا وإجراءات أخرى تم تنفيذها على مستوى القارة. وفي معرض حديثه عن تحسن البنية التحتية الكروية في إفريقيا أشار إنفانتينو إلى أنه قبل سنتين لم يكن بإمكان 26 بلدا في القارة لعب مبارياتها الدولية على أرضها بسبب نقص الملاعب التي تستجيب للمعايير اللازمة، بينما يمكن حاليا لأربعين دولة استضافة مباريات على أراضيها. وأجدد التأكيد في هذا الصدد على التزام الفيفا بمواصلة البحث عن الفرص والموارد اللازمة لمواكبة تطور البنية التحتية وكرة القدم في إفريقيا بهدف تمكين جميع البلدان القارة من لعب مبارياتها على أرضها. كما أكد رئيس الفيفا على التقدم الذي شهدته كرة القدم الإفريقية على المستوى الدولي، مذكرا بأن 9 من أصل 10 منتخبات إفريقية شاركت في كأس العالم 2026 بلغت مرحلة الإقصاء المباشر، مقارنة بعدم وجود أي من الفرق 5 للقارة خلال نسخة 2018. وأبرز أن هذا الأداء يعكس أهمية العمل المنجز في مختلف بلدان القارة، حيث تتبوأ المواهب الإفريقية مكانة متنامية في كرة القدم العالمية، ويتعين منحها المزيد من الفرص للتعبير عن قدراتها على أعلى مستوى.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
7: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
6: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
5: ماب راديو،
8: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
9: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
10: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة، والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
0: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا عيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال أس الزاق شيشاوى الفقيه بن صالح أزلال قلميم أكادير إذوتنان تارودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملم بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملم بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضائه وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. كتابة الدولة تعلن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تامري كاب غير بأكادير. بأسف انعقاد الاجتماع لدراسة الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة مخاطر الفيضانات. المركز الصحي القروي بجرادة يشرع في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق صدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تامري كاب غير التابعة لمنطقة أكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكلي للوسط البيئي. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود تلوث بكتيري في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير المسموح بها. عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم أسفي بمقر عملة الإقليم اجتماعا خصصا لدراسة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية مدينة أسفي لمواجهة مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يستدعيه من رفع درجة اليقظة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية. وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم باستعراض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، والتي همت أساسا تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات واستعراض الحلول والتدابير التقنية المقترحة للحد من آثارها، مع تحديد التدخلات ذات الأولوية الكفيلة بتعزيز حماية حماية المدينة والرفع من قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية. بإقليم جرادة، شرع المركز الصحي القروي في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجماعة بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتدعيم المقاربة المجتمعية للصحة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والانتقال نحو مقاربة شمولية ترتكز على التشخيص والتنسيق والمشاركة في معالجة محددات الصحة المحلية. وتشمل هذه الدينامية إنجاز تشخيص مجتمعي لبناء صورة متكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي بالجماعة، يستند إلى جمع المعطيات الإحصائية والاستماع إلى انتظارات الساكنة ورصد الموارد المتاحة. وستستثمر نتائج هذا التشخيص في تحديد الأولويات الصحية وإعداد خطة عمل محلية تتضمن مشاريع وتدخلات عملية محددة الأهداف وآليات التتبع والتقييم، بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والرفع من جودة حياة الساكنة. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، في أمان الله.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: في الثالثة والعشرين من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
7: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
6: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية، تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منح إياها ناخب الإقليم.
5: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ماب راديو،
8: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، مستمعينا الكرام أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
9: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي الأنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
10: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة، والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
0: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقذير إذوتنان ترودانت إنسكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملم بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملم بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشجر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضائه وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشجر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البستنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يصقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
12: مع هذه الوليد اللي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا، طلعت الشهاده الابتدائيه وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه، وكندرب بحال البنبراو ديال الكحول داكشي مع الصبر في طبع الوليد ديالي، وكنت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعه مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت الحرفه مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من نقول من 74 او 73 وانا في الحرفه.
6: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود مدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
5: ماب راديو.
8: أول إذاعة إخبارية 100%
3: المحطة الثانية للدورة الخامس عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء أربع مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
5: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
8: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم وإلى العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
9: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر

0: أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد، إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
2: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي، من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة، والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
1: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثلو هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن

0: المملكة وسلامة المواطنين. تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنا مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال أس الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقدير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء، وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة للرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى تفاصيل مستهلنا لهذا الموعد الرياضي من نتائج افتتاحية الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وفي بدايتها انتهى لقاء ملعبي المدينة، والذي جمع بين نهضة بركان واتحاد التورقة على وقعية تعادل السلبية دون أهداف. وفي المقابل حسم الجيش الملكي موقعة ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد أمام جاره وداد تمارة، وسجل هدف الفوز للزعيم اللاعب يوسف الفحلي من علامة الجزاء في الدقيقة 60. ومن الرباط إلى الزمبرة، حسنية أكادير يكتسح مضيفه نهضة الزمبرة بخماسية لهدفين ويمحو بذلك عثرة الجولة الماضية. وسجل خماسية الحسنية كل من أيوب بن عدي بهدفين في الدقيقتين 10 و45، وعماد الرياحية بهدفين في الدقيقتين 41 و65. فيما اختتم عبد الله إبراهيم عدد الأهداف في الدقيقة 83. فيما سجل لفريق الزمبرة كل من جواد الصغير في الدقيقة 14 وجيمس أجاكو في الدقيقة 25 من علامة الجزاء. وشهد اللقاء طرد اللاعب عبد اللطيف البجانية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. هذا وانتهى لقاء الرجاء الرياضي ومضيفه المغرب الفاسية بالتعادل السلبي. وعرف اللقاء طرد اللاعب عثمان شريبي في الدقيقة 38. في خبر آخر، أعرب الإطار والتقني الفرنسي إيريك بلاهيك عن اعتزازه بتعيينه مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي النسوي. وعبر بلاهيك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي عن فخره الكبير وحماسه العارم عقب تعيينه مدربا لمنتخب لبؤات الأطلس. وأضاف: أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها على ثقتهم، وكذلك على الفرصة التي أتيحت لي لخوض هذا التحدي الجديد. بمشاركة المغرب، انطلقت اليوم بمدينة الغردقة المصرية منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون نسخة 2026، إلى جانب نخبة من الرياضيين والمنتخبات الإفريقية والعربية. ويمثل المغرب في هذه التظاهرة الرياضية وفد يضم 25 رياضية ورياضيا، 9 إناث و16 ذكرا يخوضون غمار المنافسات في مختلف المسابقات الفئات العمرية في إطار سعي المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره على الساحة الإفريقية والعربية. والختم من ملاعب التنس، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شانغهاي الماسترز الألفي نقطة، فيما سقط الإيطالي فلافيو كوبولي السابع ووصيف بطل فرنسا المفتوحة أمام المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو. وفاز زفيريف البالغ من العمر 29 عاما الذي ضمن اعتداء صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم بعد إعلان المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينير أنه لن يلعب مجددا هذا العام. وفاز زفيريف على الصينية وو يي بينغ المصنفة 13 بعد المئة بنتيجة 6-4 7-6 و7-4 في شوط كسر الإرسال في الدورية الثانية. ويواجه زفيريف في الدورية المقبلة الفرنسي كونتان أليس المصنف 48 وأول البلجيكي ألكسندر بلوكس المصنف 28. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختم هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير الصنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
5: عادي ديال الوالد ملي كنت كنقرا في الابتدائي يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائية وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه وكندرب بحال البنبراوي ديال الكحول داكشي مع الصبر طبعا الوالد ديالي وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعه مع الوالد بقيت كنهزر تعلمت الحرفه مزيانه بقيت فيها بقيت كنخدم فيها يعني تقريبا دابا من نقول من 74 أو 73 وانا في الحرفه.
4: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
3: ماب راديو.
6: ماب راديو.
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم وإلى العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
8: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر 2014. إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيد السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي الأنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
6: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة، والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
0: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنا مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقادير إذا وتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية، مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية. الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
10: هذا شرف لنا كبير بأنه المغرب ديالنا أنه زوين وكيبغوا يجوا يكتشفوا التراث ديالنا الثقافة يشوفوا البلاد ديالنا.
11: كنطمحوا إن شاء الله أن هذه الأرقام هذه تزيد كثر تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
12: المغرب سي ان بيي تري اكويون إلي اوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
3: Map Radio. Map Radio. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: أكدت الأكاديمية الشيلية باث ميليت أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 يبرز طموحات التنموية للمغرب الصاعد والإشعاع المتنامي للمملكة على الساحة الدولية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء السيدة ميليت أشرت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن جلالة الملك سلط الضوء على المكانة التي رسختها المملكة على الصعيد الدولي كبلد موثوق يتمتع بالمصداقية ويحرص على الوفاء بالتزاماته تجاه شركائها. وأضافت أن هذه المكانة الراسخة يترجمها أيضا التقدم الذي أحرزه المغرب في مختلف المجالات، مما جعل من المملكة نموذجا يتقاسم تجاربه وخبرته مع بلدان أخرى. كما توقفت السيدة ميليت عند الأهمية التي أولاها الخطاب الملكي لفئة الشباب ولضرورة تعزيز السياسات العمومية الموجهة إليهم بالنظر لدورهم الحاسم في صياغة مستقبل البلاد. وأبرزت الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للجهوية ولاسيما من خلال تعزيز آليات التنسيق بين الدولة والجهات قصد تحفيز تنمية ترابية أكثر شمولا. وفيما يتعلق برهانة الدولية التي تناولها الخطاب الملكي ركزت الأكاديمية الشيلية على مسألة الهجرة مشيرة إلى أن جلالة الملك تطرق إلى الصعوبات التي تعوق التعاون في هذا المجال وإلى ضرورة تقديم إجابات ملموسة لها بتنسيق مع الدول الأخرى. وبالنسبة لسيدة ميليث فإن الخطاب الملكي يتميز من هذا المنطلق بطبعه الواقعي والبراغماتي للغاية في مواجهة التحديات الكبرى لعالم يمر بمرحلة انتقالية وتطبعه تحولات متسارعة ومستوى عال من عدم اليقين. أكد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة محمد بودن أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 اليوم الجمعة يرسم مسارا عمليا لترجمة الطموحات الكبرى للمملكة عبر إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المهيكلة استجابة للتحولات الجيوسياسية. السيد بودن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي يختزن رؤية طموحة تروم تعزيز قدرات المغرب في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي فضلا عن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة التي تضع تمكين الشباب واطلاع القطاع الخاص بدوره المحوري والعمل الميداني الترابي في صلب أولوياتها تتيح فرصا غير مسبوقة لتأكيد مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة، مسجلا أن الاعتزاز بالانتماء للوطن يشكل دافعا قويا لتحقيق مكاسب تنموية كبرى خلال هذه الولايات التشريعية والحكومية. وسجل السيد بودن أن الخطاب الملكي توقف عند التحديات التي تواجه التعاون المغربي الإسباني والمرتبطة أساسا ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، مبرزا أن هذا التعاون ينبغي أن يفضي في نهاية المطاف إلى خدمة الأهداف المشتركة والإقليمية.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: قال الخبير القانوني الدولي أندرو روزمارن إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 يتميز بوجاهة تشخيصه للتحولات الجيواقتصادية وعمق تحليله للتحديات الوطنية والإقليمية، فضلا عن مدى رؤيته الاستراتيجية لمستقبل المغرب. السيد روزمارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز أن الخطاب الملكي يجسد مقاربة استباقية تتمحور حول تسريع الإصلاحات وضمان العدالة المجالية وتثمين طاقات الشباب، وكذا توطيد شراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واعتبر الخبير القانوني أن الخطاب الملكي لجانب تحليله للرهانات الأنية يرسم ملامح طموح على المدى الطويل يتمثل في إدراج المملكة ضمن دينامية التنمية الدامجة والتنافسية المعززة والاستقرار الإقليمي. وأشار في هذا السياق إلى أن جلالة الملك شدد على ضرورة تسريع تنزيل جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع الكبرى بما يمكن المغرب من التكيف مع التطورات الجيواقتصادية. من جهة أخرى، نوه السيد روزمارين بالمقاربة التي اعتمدها جلالة الملك بشأن قضية الهجرة، ولفت الخبير القانوني إلى أنه من خلال إعلان عزم المغرب تقديم وثيقة لشركائه تستعرض رؤية استراتيجية واضحة وملموسة تهدف إلى فتح الطريق لتوجه جديد يخدم التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. يؤكد جلالة الملك حرص المملكة على تعزيز دورها كشريك موثوق ومسموع الكلام.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
3: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
4: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
1: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 20 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقذير إذو تنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زورا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
1: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء، وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية، مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ظلام عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
7: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو يعني شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
6: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
8: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
6: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد ثلاث شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
10: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناوم بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
9: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
12: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
13: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمجونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مجونة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم يوم تحسيسي للكشف عن سرطان التلي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر وللحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
11: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
14: كانوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت وملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات إذا هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل كيتكلف بصحة الأم والطفل كيستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
15: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم. نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل. المراكز الصحيه تتشجع على تشخيص مبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
11: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام أهلا بكم وإلى العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
3: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيد السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. ومن حق المغاربة

0: الثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
2: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
1: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثلو هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك

0: ذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنا مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال أس الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقادير إذا وتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملم بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملم بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء، وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية، مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة للرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو. على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة للحرفة هذه تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا غير حنا خدمنا فيه وطورنا شوية، تقريبا دابا واحد 16 عام.
1: المعلم، كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية، شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
2: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلعوا الغرغة تاعي في التور، من بعد كندوزوا لهاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصب العنبوب، وهاد اليديات اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدا اللي كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم، كنزيدو واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول، باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا، كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلو ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدابي 18 كاره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبوا للصوب الصينيه، تقريبا حتى هي مختلفه، كاينه الصينيه الدائره، كاينه الكاريه، كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشات ديال النحاس اللي كندوبوا كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس. وهذا واحد المساله الناس ما كيعرفوهاش بزاف، ان اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، الا شد فيه العيار راه حديد يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كيشد فيها العيار، والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
1: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
2: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، حتى ديال الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين، ماشي ماكينه يعني كتصوب يدك، يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك تفرض داكشي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حتى هو كيخدم بالكاويه، حنا كنضموها الكاويه، ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتخص حق العافيه والمرقاطع والخفيف، الا ما دول ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البرد كتراسيه.
1: المعلم، اذا كانت هذه الحرفه تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
2: بالنسبه للحرفه هذه هو اقبال كاين وما كاينش، هو هي وراء غير البدايه، واي حاجه اي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي انا كشاب بحالي دابا شي استورتو من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكونوا في يديهم الى عندك الحرفه، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان وكاين المساعده، وان اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس في الخياطه في اي حاجه اي دومين ديال الصناعه التقليديه.
1: كآخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن، إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة شنو غادي تقول لينا؟
2: أنا نحس عندي في الدم، يعني ولو أنا عفيه دابا مستغني عليه وندير خدمة أخرى، ولكن غير ما أدريك نحس ما كنتفرقش عليه، أنا نحس عندي في الدم.
1: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة، وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
3: البربري العربي البربري العربي، كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
5: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
6: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
0: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات المعدات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملة وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال أس الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقذير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملم بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملم بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء، وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. أكد الخبير في شؤون الدولية المعاصرة محمد بودن أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 اليوم الجمعة يرسم مسارا عمليا لترجمة الطموحات الكبرى للمملكة عبر إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المهيكلة استجابة لتحولات الجيوسياسية. السيد بودن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن الخطاب الملكي يختزن رؤية طموحة تروم تعزيز قدرات المغرب في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي فضلا عن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة التي تضع تمكين الشباب واطلاع القطاع الخاص بدوره المحوري والعمل الميداني الترابي في صلب أولوياتها تتيح فرصا غير مسبوقة لتأكيد مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة مسجلا أن الاعتزاز بالانتماء للوطن يشكل دافعا قويا لتحقيق مكاسب تنموية كبرى خلال هذه الولايات التشريعية والحكومية. وسجل السيد بودن أن الخطاب الملكي توقف عند التحديات التي تواجه التعاون المغربي الإسباني والمرتبطة أساسا ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع مبرزا أن هذا التعاون ينبغي أن يفضي في نهاية المطاف إلى خدمة الأهداف المشتركة والإقليمية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذن بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3: مابراديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. مابراديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يصقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
8: مع هذه ديال الوالد ديالي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائيه، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه، وكندرب بحال البراود ديال الكحول داكشي مع الشرب في طبعه الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعه مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفه مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من نقول من 74 أو 73 وانا في الحرفه.
7: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
5: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسة ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
0: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي الأنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
6: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
0: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقادير إذا وتنان ترودانت إنسكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة 1 زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة للرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية. الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارك.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: قال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيقة السعيدة إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولايات التشريعية والحكومية. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. وأكد أن الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، مشددا على أن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجهها كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: المركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
12: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
13: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمديونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم، يوم تحسيسي للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم، بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر للحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
11: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي، تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
14: كانوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت، وملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات، إذا هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معاهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل، كيتكلف بصحة الأم والطفل، كنستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
15: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر، ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم. نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف، والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر، داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل، المراكز الصحيه تتشجع على التشخيص المبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه، وخاص ديال الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
11: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
16: الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028-2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار مستمعين الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
5: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز

0: تعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى للسماء في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
1: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
2: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
1: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاكل.

0: المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنا مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزيلال قلميم أقادير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
0: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء، وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام مجلسي البرلمان يبرز الدور الجيوسياسي المتنامي للمغرب على الساحة الدولية والأهمية الاستراتيجية للجهوية المتقدمة وضرورة اعتماد مقاربة متوازنة لقضية الهجرة. السيد موريسون الذي شغل عددا من المناصب الوزارية المهمة أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية منسجمة مع التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، ويبرز المكانة المتنامية للمملكة ضمن دينامية التعاون والحوار مع شركائها. وشدد أيضا على أهمية المكانة التي يوليها جلالة الملك للامركزية وتعزيز اختصاصات الجهات، معتبرا أن هذا التوجه يشكل رافعة أساسية لتقريب القرار العمومي من المواطنين وتحقيق تنمية ترابية أكثر توازنا والاستثمار بشكل أفضل في الإمكانات التي تزخر بها كل جهة. وفيما يتعلق بقضية الهجرة، سجل السيد موريسون أهمية المقاربة التي أكد عليها الخطاب الملكي والتي تقوم على البحث عن حلول متوازنة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب وعلاقاته مع بلدان الجوار ومتطلبات التعاون الإقليمي البناء. وخلص السيد موريسون إلى أن المغرب يجدد من خلال الخطاب الملكي التأكيد على إرادته في مواصلة دينامية التنمية والتحديث مع ترسيخ دوره كشريك ملتزم بالبحث عن حلول مشتركة للتحديات الإقليمية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة لتعاون تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport.
6: Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohammed VI d'El Jadida,

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمسن جماب راديو. ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وإلى العناوين: جلالة الملك يؤكد أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
4: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة بالبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
3: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي أنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
5: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
3: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزيلال قلميم أقادير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة 6 مساء.
3: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة الرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
9: نسخة تامة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا الخطاء. هذه الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كاين اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
8: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
11: مجلس جماعة تارودان تصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودان، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران سوسما الشماسة على مشاريع تهيئة الساحة العمومية والمساحات الخضراء.
12: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في حقيقة. مشروع الأول هو من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تردد، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا واحد 100 طفل وطفلة.
11: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم وإلى العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
4: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
3: هذا وقال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عتيق السعيد إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة ومؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. السعيد أوضح في تصريح لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
5: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
3: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثل هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخجاري.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنة مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال الزاق شيشاوا الفقيه بن صالح أزلال قلميم أقادير إذوتنان ترودانت إنزكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة السادسة مساء.
3: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشقر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية، مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة للرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
10: ظلام، عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
13: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو يعني شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
10: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
13: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو.
10: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: تحت شعار بين النكهات والتقاليد رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
15: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
14: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي وليها أمير المؤمنين الأمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين، ولا سيما في القارة الإفريقية، من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، ويسهم في توطيد علاقات الأخوة والتفاهم بين علماء البلدين. وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المشتركة في خدمة السنة النبوية وتعزيز حضور قيمها في حياة المسلمين، بما يسهم في ترسيخ الإسلام في القارة الإفريقية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، أهلا بكم وإلى العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين يجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي بطنجة حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. أهلا بكم من جديد. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
4: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين

0: مقبلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية. لنستمع.
1: الخطاب السامي قدم رؤية استراتيجية متبصرة تحدد خارطة طريق واضحة ودقيقة مؤطرة للمرحلة المقبلة من الولاية التشريعية والحكومية. فالمرحلة تنطوي على فرص واعدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق الإنجازات الوطنية، توطيدا لمكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والمجالية. الخطاب الملكي حدد المعالم الكبرى للمرحلة التشريعية المقبلة من خلال رسم توجهات استراتيجية استشرافية، وأن الرهان الحقيقي يرتكز على العمل الميداني خاصة على المستوى الترابي من خلال الحرص على التشخيص الدقيق للإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة والعمل على بلورة حلول واقعية وملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
0: جددت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلتهم أمام اللجنة جدد ممثلو هذه الدول دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرين إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني وكذا أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. المصدر ذاته أضاف أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت حالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه. في أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عملت وأقاليم طاطا وشتوكا أيت بها والحوز وقلعة سراغنا مراكش ورزازات تيزنيت خنيفرة بولمان إفران الحسيمة ميدل ترحامنا بني ملال أسر سزاق شيشاوا

0: الفقيه بن صالح أزلال قلميم أكادير إذا وتنان تارودانت إن سكان أيت ملول سيدي إفني والصويرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب تسجيل الظاهرة نفسها بزخات رعدية من 25 إلى 40 ملمتر بكل من عملة وأقاليم تنغير والراشدية، وذلك اليوم السبت من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من 30 إلى 50 ملمتر بفيجيك، وذلك من اليوم السبت على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية يوم الأحد على الساعة السادسة مساء.
1: وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول الحزب إدريس لشجر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. وجاء قرار المجلس الوطني خلال اجتماعه الذي عقد بالرباط بعد التداول والنقاش بين أعضاء، وفي أعقاب تقديم التقرير السياسي والاجتماعي وحصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورهانات المرحلة المقبلة من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشجر. ختاما بالخبر الدولي، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة إلى جعل التجارب المعيشية للأشخاص المعنيين في صلب السياسات والخدمات المرتبطة بالصحة النفسية مع تسريع الانتقال من مؤسسات الطب النفسي طويلة الأمد إلى منظومة للرعاية داخل المجتمعات المحلية. وأوضح رئيس وحدة الصحة النفسية وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مارك فان أوميرين في تصريح للصحافة أن الاستماع إلى الأشخاص الذين عاشوا تجربة ترتبط باضطرابات الصحة النفسية يساعد على تحديد مسار أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: مجلس جماعة تارودانت يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجات ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران مسعى على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
3: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في الحقيقة. مشروع الأول وتي هم من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تارودانت، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير. ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديالها تقريبا واحد 100 طفل وطفلة.
2: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماراثو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
7: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
6: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبرز بأديس أبابا العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية والنهوض بقيم الإسلام في إفريقيا. وفي كلمة خلال افتتاح إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي نظمها فرع المؤسسة في إثيوبيا بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أشاد الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر القارة الإفريقية، وأكد أن العناية بالسنة والحديث تشكل دعامة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية للتسامح وتعزيز الوعي الديني والنهوض بمبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. وأبرز أن العناية التي وليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنة النبوية تعكس حرص جلالته على صون المرجعية الدينية وخدمة المسلمين ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال دعم العلماء والمؤسسات الدينية وتعزيز التعاون والتواصل بين علماء المغرب وندرائهم في مختلف البلدان الإفريقية. وقال إن تخليد ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام يشكل مناسبة لاستحضار سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه وقيمه، مؤكدا أن السنة والحديث يشكلان مصدرا أساسيا للتربية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام والأخوة. وفي هذا الصدد نوه الشيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين بالدور الذي تطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين علماء القارة، وأكد في تنظيم مبادرات علمية ودينية تروم خدمة الإسلام والمسلمين. كما أبرز أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والروحية التي